0: صدق الله العظيم.
1: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ أسامة الصافي. فضائل العشر من ذي الحجة: الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب

0: رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة من فرائض الإسلام، لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: الموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا وأصبح

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة البقرة ما جاء من حديث أسيد بن حضير في صحيح البخاري ومسلم بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس صارت تتحرك وتهيج، قال: فسكت فسكتت، فقرأ مرة أخرى: فجالت الفرس، انفعلت الفرس، قال: فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ: فجالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، يعني تهيج الفرس وربما تضرب ابني خطأ يعني، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدري ما ذاك، يعني تلك الظلة التي ارتفعت إلى السماء؟ قال: لا. قال: لك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. أي أن الملائكة تتنزل، وهذا من فضل سورة البقرة، أن الملائكة تنزلت بهذا الجانب الطيب من الغمام الذي فيه أمثال المصابيح، نزلت لتستمع إلى قراءة ابن حضير وهو يقرأ سورة البقرة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا.

0: فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: نستمع وإياكم إلى سورة غافر يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة غافر.
1: اللهم
2: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
1: اللهم
2: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

0: أوائل العشر من ذي الحجة، الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة من فرائض الإسلام، لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم، إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، ووطننا الحبيب. يا من لا تضيع ودائعه، يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي،
1: ربي،
0: ربي، إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة ياسين.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله موسى لما تجرع من البلاء كؤوسا وأحيط به من كل جانب يرى محسوسا حتى كأن الفرج صار ميؤوسا وقال أصحاب موسى إنا لمدركون ماذا كان جوابه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين فجاء الفرج سريعا ولم يلق بوسا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين.

فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة سبأ.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة سبأ.
1: أبواب السماء. ربنا إن لك عبادا يسألونك فتعطيهم ويتوسلون إليك فتستجيب لهم، وأنا عبدك الفقير إليك أسألك يا الله أن تستجيب لي دعائي وأن تحقق رجائي وأن تكرمني بعطاياك التي لا تنفذ. اللهم أفض علينا من نورك ورحمتك،

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الطارق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الطارق.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: بالنسبة لي صلاة العصر الوقت يتقدم شيئا فشيئا ويدخل في وقت خروج الموظفين من أعمالهم وعودتهم إلى منازلهم، وكذلك الطلبة وقيام أولياء الأمور بمهامهم تجاه توصيل الأبناء. هل هناك يعني حرج في التأخير في إقامة الصلاة في المساجد حتى يدرك الجميع صلاة العصر دون أن يكون هناك عجلة، دون أن يكون هناك أي شيء يعني ربما؟
1: على كل أشوف بارك الله فيك، الإنسان الحريص إن تيسر له وهو في الطريق إلى بيته، أخذ أولاده من مدارسهم هو في الطريق مثلا، بعض المساجد بعد 5 دقائق الإقامة، وبعض المساجد بعد 10 دقائق، بعض المساجد بعد ربع ساعة، ولدينا بعض المساجد بعد ربما ساعة للربع الإقامة يؤخرون، ينتظرون كما تفضلتم
0: خروج الأبناء
1: إلى أن يصلوا إلى أن فباستطاعته أن يقف عند مسجد وينزل هو وأولاده يتوضؤون ويصلون صلاة العصر مع الجماعة. إن تيسر ذلك، إن لم يتيسر له وكان محبوس في الشارع، في بعض المساجد معلومة في كل حي أن هذه متأخر عن المسجد الآخر بكذا دقيقة، فإذا ما أدرك المسجد القريب من بيتهم في مسجد آخر لم يستطع بدل وسعة لم يصل أو لم يدرك، فله أن يصلي متى ما وصل البيت، يصلي جماعة مع أهل بيته مع أولاده وكذا يصلي معهم، وكون المساجد تؤخر الصلاة هذا ممكن أيضا.
0: ألا يدخل في وقت تنسيق في وقت النهي كون؟
1: لا الوقت النهي لا الوقت النهي قبيل الغروب، قبيل هو لن يؤخر تأخير فاحش. يعني مثلا بالأذان تقريبا ما بين 3:25 و3:45 تقريبا 3:37 أو 38 دقيقة، والإقامة إما في الثالثة اللي يصلوا بين الأذان والإقامة عندهم 20 دقيقة، أو في الثالثة و5 دقائق، أو في الثالثة و10 دقائق للذين يطيلون نص ساعة وبعضهم أكثر، فلو صلها 3:30 ما في شيء.
0: نعم
1: في وقتها.
0: نعم
1: من أجل أن يدرك الناس، واليوم الشوارع مزدحمة إلى أن يخرجوا من آمن ووقت الأذان قد تغير، فالأمر فيه سعة. الإمام إذا كان هذا يتطلب الإذن من الجهات المعنية الأوقاف فيستأذن الإمام، إذا ما كان يتطلب عندهم إذن مسبق يتفق مع جماعته، ترى يا جماعة بنصلي العصر في وقت كذا كما يفعلون في رمضان.
0: صحيح
1: الأوقات كلها تتغير.
0: نعم
1: الفجر من نص ساعة إلى 10 دقائق وربع ساعة الإقامة، والعصر الوقت يتغير، المغرب الوقت يتغير من 10 دقائق إلى 1/3 ساعة إلى ربع ساعة، العشاء يتغير، فالأمر فيه سعة.
0: نعم
1: الأمر فيه سعة، لكن ما يكون تأخير مبالغ فيه.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله لا إله إلا هو.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده
2: لا

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم

0: تستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: يا رب سخر لنا القلوب واحفظنا من الكروب، وأسعدنا ما تعاقب الشروق والغروب. اللهم مثلما أضأت الكون بنور شمس هذا اليوم، أضئ قلوبنا بنور حبك ضياء لا ينطفئ، وارزقنا رزقا دائما لا ينقطع.
0: أحاديث الصباح.
1: الإكثار من ذكر الله براءة من النفاق، وفكاك من أسر الهوى، وجسر يصل به المؤمن إلى مرضات ربه وما أعده له من النعيم المقيم.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله لا إله إلا

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصباح.
1: إن صياغة كتاب الله القرآن الكريم وحفظه معجزتان، فهو فريد بصورة مطلقة بعظم معانيه ومفرداته وجوانبه التي لا تحصى. هذا الوحي الرباني الغني بدلائل الإعجاز. تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ علي صلاح عمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها. فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن رجل وضع 1000 دينار ذهب في خشبة ورماها في البحر. فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل طلب من رجل آخر أن يعطيه دينا يسلفه 1000 دينار، فقال هذا الذي سيعطيه المال، قال له: ائتني بالشهداء أشهدهم، على الأقل 2 من الشهداء أو مجموعة من الشهداء يشهدون أن أنت تسلفت مني هذا المبلغ. فقال هذا الرجل الذي سيأخذ المال: كفى بالله شهيدا، أنا ما عندي شهود، والله عز وجل يكفي أنه شاهد علينا. فقال هذا الرجل الذي سيعطي المال، قال: فأتني بالكفيل، أحد يكفلك لو أنت ما رجعت هذا المبلغ، مبلغ كبير، 1000 دينار ذهب. فقال هذا الرجل الذي سيأخذ المال: كفى بالله كفيلا، الله عز وجل هو الكفيل وهو الذي سيرجع لك حقك. فقال هذا الرجل: صدقت. اطمأن حق كلام هذا الرجل وأحس منه أنه رجل صادق، فأعطاه 1000 دينار ذهب، واتفقوا على أن المبلغ يرجع في الوقت الفلاني. فهذا الرجل الذي أخذ المبلغ عنده تجارة، تجارته في البحر، فذهب وأبحر بهذا المبلغ، ركب السفينة وأبحر وذهب. فلما أتى وقت سداد الدين، هذا الرجل

عنده الألف دينار، ولكنه حاول أن يجد سفينة أو مركبا يوصله إلى صاحب الدين أو صاحب المال، ما وجد، وحاول بكل الطرق أن يجد أحدا يوصله إلى المكان الذي فيه صاحب المال فلم يستطع ذلك. فقام هذا الرجل وفكر بفكرة عجيبة، فأخذ خشبة وحفر هذه الخشبة ووضع فيها المال الألف دينار ذهب، ووضع فيها رسالة لهذا الشخص صاحب المال، ثم أغلق هذه الخشبة بإحكام لكي لا يدخل فيها الماء ولكي لا تنفتح ويضيع الذهب في البحر. ثم ذهب إلى شاطئ البحر وعنده هذه الخشبة وفيها المال، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. وبعدها رمى هذه الخشبة في البحر وبدأت تبحر في هذا الماء. وبعدها ذهب هذا الرجل أيضا يواصل بحثه عن سفينة أو مركب يوصله إلى هذا الرجل. وهذا الرجل الذي ينتظر المال كان يذهب إلى البحر ينتظر الذي تسلف منه المال، فكان ينتظر وينتظر في ذلك الوقت، وقت يعني إرجاع المال، فلم يجد سفينة أتت في ذلك اليوم. فلما أراد أن يرجع إلى بيته وجد خشبة على شاطئ البحر، فقال في نفسه: لعلي أخذ هذه الخشبة وأستفيد منها لي ولأهلي. فأخذ هذه الخشبة معه في البيت وبدأ يقطعها بالمنشار، فلما قطعها بالمنشار وجد فيها ألف دينار من الذهب، ووجد فيها الرسالة التي كتب فيها أن هذا المال من فلان الذي أخذ منك الألف دينار. وبعدها هذا الرجل الذي تسلف المال وجد سفينة أو مركبا يوصله إلى هذا الرجل، فأتى إلى هذا الرجل ولقيه واعتذر منه وقال: هذه ألف دينار التي يعني قد أخذتها منك من قبل وتسلفتها منك، واعذرني على هذا التأخير. وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. يعني حاولت أني أنا أجيلك من قبل وأوصل لك المال قبل هذا الوقت، لأنه أتى وقت سداد الدين وما لقيت مركب يوصلني، فاعذرني، وهذه فلوسك الألف دينار ذهب. فقال الرجل الذي أعطاه المبلغ اللي يعني سلفه، قال له: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ هل أنت طرشت المال السابق بطريقة يعني أو بأخرى؟ فأجاب هذا الرجل الذي أخذ المال، قال له: يعني أنا الآن وصلت لك، الآن حصلت سفينة وأتيت لك بهذا المال، ولأنه يعني ما كان متوقع أن المال وصل حق هذا في الذي كان في الخشب أصلا. فقال:

هذا الرجل اللي صاحب المال قال له: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا. يعني أنت اللي أرسلت لي إياه في الخشبة وصلي والحمد لله فلوسي وصلت لي في الوقت، وأنت هذا الألف دينار الثاني اللي جبتها هاي فلوسك ليست يعني لي، وهذا يدلك على هذه الأمانة من هذين الرجلين، الرجل اللي أعطى المال والرجل الذي أرجع المال. وهذا أمر عجيب، يعني قليل في هذا الزمن من تجده بهذه المواصفات. وهذا الأمر الذي حصل الله عز وجل ذكره لنا في كتابه العزيز، فقال عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا كان هذا الدين ما في شهود ولا في رهن يعطيه يعني اللي خذ السلف ولا شيء، فهنا خلاص هنا صار أمانة في رقبة من أخذ هذا المال. لذلك الله عز وجل يقول: إذا كل واحد ارتاح للآخر وعرف أنه صاحب أمانة، فيجب عليك يا من أخذت الأمانة أن ترجع هذا المال وهذا المبلغ الذي تسلفته. وبذلك الإنسان يعلم أن الله عز وجل على كل شيء شهيد، وأنه جل وعلا عليم بما يحصل بين الناس. أخواني المستمعين، أخوات المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويجعل كل الأمور إليه سبحانه وتعالى. وهذا الرجل يعني في هذه القصة لما أخذ هذا المال ووضعه في الخشبة واستودع الله هذا المال، فطلب من الله عز وجل أن يحفظ هذا المال وأن يرجع إلى صاحبه، فحصل ذلك. وهذا يعني فيه كرامة لأولياء الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد يعني لما يتصور الأمر خشبة ويوضع فيها 1000 دينار ذهب مبلغ كبير ويرمى في البحر ثم يصل إلى صاحب المال، هذا يعني الأمر ليس بالطبيعي بالنسبة لنا، هذا كله بتقدير من الله سبحانه وتعالى وحفظ منه سبحانه وتعالى. وأيضا هذا فيه استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان كلما علق قلبه بالله حصل له ما يريد. أيضا نستفيد من هذا الحديث ومن هذه القصة أن الإنسان يجوز له أن يأخذ القرض والسلف لكن بالطريقة الشرعية. فإذا أخذت مثلا 1000 دينار لابد أنك ترجعها 1000 دينار فقط، 1000 دينار تأخذها ترجعها 1000 دينار. أما الربا الذي يفعله الناس أو يفعله بعض الأماكن التي تعطي القروض، فإنهم يخطئون خطأ كبيرا فيأخذون من الإنسان زيادة على المبلغ، يقول له: كم تريد؟ يقول له: 1000 دينار. يقول له: إذن ترجعه 1200 دينار. هذا الأمر حرام وهذا ربا، فلذلك يجب أن يرجعه بمثل المبلغ. ولكن إذا كان البنك هذا أو هذه المؤسسة المالية تتعامل بالطريقة الشرعية بشيء يسمى التورق، ما هو التورق؟ أن الإنسان يريد هذا المبلغ وهذا المبلغ البنك ما بيعطيه إياه الآن هاك تفضل 1000 رجعها 1200 مثلا، لا، يقول له: أنا عندي طريقة بيع وشراء، فأنت تبي 1000 دينار، أنا ما بعطيك 1000 دينار الآن، سأشتري بضاعة قيمتها 1000 دينار وأبيعك إياها 1200 على أقساط مثلا 7 سنوات، وبعد ذلك أنت تبيع هذه البضاعة
في البورصة أو في

0: مكان وتأخذ الألف دينار مالتك. لذلك أنا صار بيني وبينك عقد بيع وشراء حلال، وأيضا أنا استفدت أني بعتك أقساط وخذت فوق سعر البيع 200 دينار، فبذلك تكون هذه الطريقة حلال. بهذه الطريقة يجوز أن يتعامل الإنسان مع هذه البنوك الإسلامية التي تتبع الطريقة الشرعية. أما البنوك التي تتعامل بطريقة أن أعطيك 1000 وترجعها 1200 يعني من غير بيع وشراء، يعني عيني عينك، فهذا ربا وهذا حرام وهذا ليس فيه بركة. أيها المستمعون الكرام، هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه ما لم يغلقه العبد بغفلته.
2: أذكار الصباح. أعوذ

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: لابد أن للحج مستمعين الأفاضل تأثيره على حياة الإنسان بكاملها في الأرض، لذلك شرع الله تبارك وتعالى لمن لم يشهد الحج بعض الأمور التي تجعلنا نحيا في نفس الأجواء التي يعيشها الحاج، ونتنسم معا نسمات الحج. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام العشرة من ذي الحجة هي الفرصة لكل المؤمنين في الأرض، ما يعني أننا نجب أن نستغل هذه الأيام المباركة خير استغلال، حتى نكون كمن حج تماما. ومن هذه الأعمال الصيام، فينبغي على المسلم أن يحرص على صيام التسعة أيام الأولى من ذي الحجة، وبخاصة يوم عرفة، لأن صيامه يكفر ذنوب سنتين كاملتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. كما يجب أن نعلم أيها الكرام أن الله يغفر ذنوب الحجاج جميعا ويعتق رقاب الكثيرين من خلقه في ذلك اليوم المبارك يوم عرفة. روى مسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبد من النار من يوم عرفة. فالحاج سيكفر الله له ذنوبه في عرفة، وغير الحاج الصائمون سيغفر الله

الله لهم ذنوبهم وهم في بلادهم على بعد أميال من مكة، فأي نعمة وأي فضل أعظم من ذلك؟ فلنغتنم هذه الأيام الشريفة التي تضاعف فيها الأعمال ويحتسب فيها الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.

طمأنينة تأنس بها روحي، وآتني من رحمتك التي وسعت كل شيء، وأبعد عني الأيام الغليظة التي تطفئ نور روحي.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح.

إلى العشر من ذي الحجة، الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة من فرائض الإسلام لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحج.

0: الحرية والاستطاعة، وأركان الحج: الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

0: عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى من قام من نومه أن يغمس يديه في الماء قبل أن يغسلهما 3، وكان يبدأ فيغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه 1 ثم يغسل قدميه. ومما يستفاد من الحديث النبوي الشريف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه لأمته، وأن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء 1 والتثليث سنة فيها عدا الرأس. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف تلاوة مباركة لسورة الروم.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأنبياء عليهم السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.

عَنْ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأنبياء عليهم السلام.

طالعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

من فضل الله عز وجل ورحمته أن جعل العبادات متنوعة لعباده ليقبلوا عليه بها فيزيد من حسناتهم ويغفر لهم سيئاتهم. ومن هذه العبادات الحج، ففيه منافع كثيرة ليست للحجاج فقط، فهو موسم طاعات للحجاج وغيرهم. فإن كان الحجاج قد شرع الله لهم شعائر يؤدونها في الحج، فإنه سبحانه شرع لغير الحجاج أعمالا يتقربون بها إليه في نفس الموسم رحمة منه سبحانه وكرما وفضلا. ومن المؤكد أن الحج ليس للحجاج فقط، الحج يفيد الأمة كلها، ومن أجل هذا جعله الله ركنا أساسيا في بناء الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.

0: الخير. وموسم الحج يعد فرصة عظيمة لغير الحاج للتقرب إليه سبحانه، حيث تعادل الأعمال الصالحة فيه أجر الجهاد في سبيل الله. ومن أبرز الفوائد صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، وخاصة يوم عرفة، إحياء شعيرة الأضحية، التهليل والتكبير، اكتساب الحسنات، وطلب غفران الذنوب، والتعايش الروحي مع مشاعر الحجاج. ومن أعمال العاشر من شهر ذي الحجة والأيام العشرة الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة لاجتماع أمهات العبادات فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها من أيام السنة، فقد أقسم الله تعالى بهذه الليالي، فقال في سورة الفجر: والفجر وليال عشر.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
0: تنصتون أيها الأحبة فيما يلي إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: ذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الإسراء.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: الحج. الحج هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف وسائر المناسك استجابة لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض معلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى كل مسلم ومسلمة دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة إليه سبحانه ويسأله غفران ذنوبه ليبدأ عهدا جديدا معه سبحانه ويعقد مع ربه صلحا لا يحنث فيه. من علامات الإخلاص أيها الأحبة أن يعد الحاج نفقة الحج من أطيب كسبه وحلاله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن حج من مال غير حلال ولبى لبيك اللهم لبيك. قال الله سبحانه كما جاء في الحديث: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. كذلك من مظاهر التوبة وصدق الإخلاص فيها أن يطهر المسلم والمسلمة نفسه ويخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير، فيرد المظالم إلى أصحابها متى استطاع إلى ذلك سبيلا، ويتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده، وأن يصل رحمه ويبر والديه ويطلب الرضا من إخوانه وجيرانه. ومن الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج مستمعين الأحبة القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته، فلا عليك إذا قعد بك عجزك الجسدي عن الحج، فإن الحج مفروض على القادر المستطيع، وبهذا تكون قد هيأت نفسك لبدء الرحلة المباركة.
1: هنا هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نذير
3: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلى العشر من ذي الحجة، الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق، وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.

0: والحج فريضة من فرائض الإسلام لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح،
3: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الصافات.

نفسي وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل موسى.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ ماجد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ككفره
1: إلينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر،

0: حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الله.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة لقمان. فضائل العشر من ذي الحجة. الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة من فرائض الإسلام، لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم، إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مر بنا أيها الأحبة الكرام موسم عظيم من مواسم العام، ألا وهو موسم الحج. فالحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بهذه النعمة المباركة. الحمد لله على البلوغ والتمام. اللهم اجعلنا ممن فاز فوزا عظيما وكتبت له الجنة وعتقت رقابهم من النار ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم لا تجعله آخر عهد لنا، وأعده علينا أعواما كثيرة وأزمنة مديدة، ونحن ومن نحب بصحة وعافية. اللهم إنا نستودعك أدعية قد فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا الله، وبشرنا بالجنة العالية ذات القطوف الدانية. اللهم جازنا بالعفو والغفران والعتق من النيران. اللهم ألهمنا الرشاد وأصلح لنا النية والذرية. اللهم ارزقنا الجنة ومن يحبنا ونحبه فيك يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد والشكر يا رزاق يا رحيم على تمام وكمال الحج. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. نحمدك يا الله على كل لحظة جعلتنا بها معافين مجبورين، ونحمدك على نعمة الحج التي أنعمت بها علينا وأكرمتنا بها من دون عبادك. نشكر الله على فريضة الحج العظيمة التي منحها لنا. اللهم اكتب لنا أجرا عظيما، واغفر لنا ذنوبنا، واكتب لنا الجنة. الحمد لله الذي أكرمنا بصحة الجسد وقوته، وأنعم علينا بسلامة البدن، وأمدنا بالقدرة على القيام بمناسك الحج وإتمامها. اللهم تقبل منا هذه الحجة، واجعلنا من المغفورين لهم، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: الراحمين. الحمد لله على تمام وكمال الحج، نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يكون ذنبنا مغفورا، وأن يكتب لنا إتمامها مرات كثيرة لسنين عديدة.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الأحزاب، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. بسم

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الأحزاب، كانت بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: جنة الأرض

0: الأرض، هذا الكوكب الذي نعيش على سطحه بما فيه من يابسة وبحار وما عليه من جبال وما في جوفه من طبقات وما يتصل به من غلاف جوي وما تشتمل عليه يابسته من صحارى قاحلة وغابات خضراء وما يحويه من مخلوقات صغيرة في الحجم عظيمة في الخلق. الأرض هي المكان المناسب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للإنسان وسخرها له لينتفع بها ويصلحها، فخلقها سبحانه في أبهى صورة وهيأها للإنسان ليعمر بها كل ما ينفع حسب ما أمره.
1: جنة الأرض،

0: زلهم.
1: ما يقول من خاف قوما إذا خفت قوما أو أحدا فقل:
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: الروح. مستمعي الكرام في كل مكان، نبقى وإياكم مع تلاوة عطرة للقارئ عبد الرحمن أبو زهرة، وتلاوة لسورة فاطر.

0: استمعنا وإياكم مستمعين في كل مكان إلى تلاوة عطرة لسورة فاطر، تلاها على مسامعكم القارئ عبد الرحمن أبو زهرة.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

في زينة الحياة الدنيا تنشرح النفوس، ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران.

ولربما تجد لدينا الجواب. فأهلا بك ببالغ الترحاب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أسئلة على الهواء مع فضيلة الشيخ علي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج أسئلة على الهواء. هذه تحية تقبلها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومن مخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الأيام المباركة وبالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله وبارك فيكم. وطبعا دخلنا في هذه الأيام وهذا الموسم المبارك، موسم العشر من ذي الحجة، وجميل حقيقة أن نستشعر هذه المواسم الطيبة والخيرات التي فيها من فضل الله عز وجل ومن العبادات والطاعات التي فيها. أيام العشر من ذي الحجة أيام مباركة شيخنا الكريم، وفضلها لا شك بأنه يعني الأمر المنشود بالنسبة للكثير من المسلمين، وخصوصا من لم يكن في رحلة الحج وفريضة الحج من المقيمين. ففضل هذه الأيام المباركة التي نحن فيها، فضل العشر من ذي الحجة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل على حجاج بيته الحرام وأن ييسر أمورهم وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح في هذه الأيام المباركة. وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية كما ذكر أهل العلم من أجمع آية في العمل الصالح، وعد من الله تبارك وتعالى لكل مؤمن عمل صالحة سواء كان ذكرا أو أنثى بأن تتحقق له السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. مما لا شك فيه أن العمل الصالح ما كان خالصا لله موافقا لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني هاي منطوق الآية. لو تطرقنا إلى مفهوم الآية فيكون مفهوم الآية: من فقد الإيمان أو من لم يعمل عملا صالحا وإنما كان عمله طالحا وشرا وفسادا والعياذ بالله، فإنه يحرم من الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا شك أن من ميادين العمل الصالح هذه العشر المباركة التي نحن فيها والتي أقسم الله عز وجل بها في كتابه: والفجر وليال عشر، وهي من أفضل أيام الدنيا لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذه العشر فيها يوم النحر المعظم الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وهو يوم الذي يلي يوم النحر عندما يستقر الحجاج في ميناء، يقر الحجاج في ميناء. وفي هذه الأيام أيضا يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يغفر الله تبارك وتعالى فيه لعباده المؤمنين الموحدين مغفرة تحزن الشيطان، بل هو يوم يخنس فيه الشيطان ويهان هو وأتباعه من شياطين الإنس والجان، أبعد الله شرهم وأذاهم عن المسلمين وعن بلاد المسلمين. ويوم تتمعر فيه قلوب ووجوه أعداء الأمة لما يرون من ذلك الجمع العظيم في يوم عرفة.

0: عرفة، هذا الجمع المهيب على صعيد عرفات.
1: نعم.
0: ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حث على الاجتهاد بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر، والإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. فعلينا أن نحسن اغتنام واستثمار هذه الأيام الفاضلة، وحري بكل واحد منا تعظيم هذه الأيام بقلوبنا، أن نعظمها بأعمالنا، أن نعظمها بأقوالنا، وأن نتذاكر مع أهلنا وأولادنا وجميع من يحيط بنا، نتذكر أو نتذاكر معهم كيفية استغلال هذه العشر المباركة في الطاعة والعبادة. لأن من الخسارة أن تأتي هذه العشر وتذهب لم نزدد من الله تبارك وتعالى قربه. نعم. نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن هذه العشر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء،
1: استشهد
0: فقد مغلو واستشهد في سبيل الله. نعم. تبارك وتعالى. نعم. وأيضا في الحديث الآخر الذي فيه، يعني طبعا في هذا الحديث الأول فيه عموم العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح، بر الوالدين من العمل الصالح، الصدقة من العمل الصالح، صلة الأرحام من العمل الصالح، التهليل، التكبير عندك بارك الله فيك، الصلوات طبعا على رأسها الواجبات والفرائض، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل صالح، لأن فرصة العمر هي لا تضيعها. في حديث آخر في رواية أخرى، وهو هي رواية على ما أذكر في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في هذه الأيام بعبادات معينة. قال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من هذه الأيام العشر. نعم. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا لا يكلف الإنسان، لا يحتاج زمان ولا مكان، التهليل والتكبير والتحميد. وأنت في طريقك إلى المسجد، وأنت في طريقك إلى السوق، وأنت في المجمع، وأنت في السيارة، وأنت في البيت، وفي أي مكان كنت، تهلل وتكبر وتكثر من التحميد. حتى قال عليه الصلاة والسلام، وهذا للحجاج ولغير الحجاج: ما أهل مهل قط. وهذا خاص بلمن؟ للحجاج.
1: نعم.
0: ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. الله أكبر.
1: إذن هي بشرى للحاج ولغير
0: الحاج. وهذه للحاج ولغير الحاج في التكبير. وبالنسبة قوله ما أهل، فهذا لي طبعا لمن يهل بالحج. نعم. وبالعمرة فهذه أيام مباركة فضيلة، مر منها شيء بسيط وبقي منها.
1: نعم.
0: أيام يتدارك الإنسان، إذا مرأة فاته شيء في اليومين السابقين فليتدارك ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر. وإن سمحت لي شيخ علي، هناك بعض الأسئلة التي يعني سئلت في الحلقة الماضية ولم يتسنى لنا الإجابة عليها.
0: نعم.
1: الأخ جمال الدوسري سأل عن الإفراط في أخذ أو الأخذ بالرخص أثناء موسم الحج للحاج.
0: في الحج فقط ولا بصفة عامة؟
1: يعني هو السؤال كان في سياق الحج وأعمال الحج.
0: نعم.
1: فيعني أظنه بأنه
0: على كل هو الحمد لله. نعم. أجيب إجابة عامة. شوف بارك الله فيك، مسألة الأخذ بالرخص يعني ممكن أن يكون، لأن عندنا مبادئ في الفقه الإسلامي وفي أصول الفقه وفي الشريعة الإسلامية. عندك بارك الله فيك شيء اسمه التيسير.
1: نعم.
0: التخفيف والأخذ بالرخصة، هذه كلها عند الحاجة والمشقة مطلب شرعي، بل من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء.

0: لهذا قرر أهل العلم استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة، قرروا قواعد فقهية مشهورة معلومة، مثلا لا ضرر ولا ضرار.
1: صحيح.
0: عندك القاعدة الأخرى الضرر يزال. عندك قاعدة المشقة تجلب التيسير.
1: هذه كلها قواعد فقهية.
0: قواعد فقهية نعم، مقررة في أصول الفقه والفقه الفقه. عندك بارك الله فيك الحرج مرفوع. عندك إذا ضاق الأمر اتسع وغيرها. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
1: العسر.
0: العسر. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو هذا هو ديننا، دين سهل ميسر سمح كامل صالح لكل شامل صالح لكل زمان ومكان، لا حرج فيه لا مشقة فيه. لم هذه الشريعة لم توجب على المسلمين ما لا يستطيعون، لم تكلفهم ما لا يطيقون. يعني ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم سبق في علم الله أننا نستطيع، وإن لم نستطع أخذنا أيضا بأمر مشروع أمر به ربنا تبارك وتعالى من باب التخفيف ومن باب التيسير، ومن قواعد الشرع المقررة في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله جل في علاه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التوجيه في الحقيقة لنا جميعا لكل مصلح داعية مربي معلم أب أم إلى آخره. لما قال نعم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، في نصحك في إرشادك في دعوتك في كذا في، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
1: ما استطعتم.
0: ما استطعتم. يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، هذا واضح. فقول له لمن؟ لموسى، لما قال لموسى وهارون عن فرعون فقول له قولا لينا. فرعون الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى قولا لينا، وأنت بتنصح زوجتك ولا عيالك ولا اللي حواليك بتشد عليهم وعلى قولة هذاك يعظهم فمشكلة هذه
1: هم أولى
0: الله المستعان. الله المستعان. الله يلطف بنا وبأحوالنا يا رب العالمين. في حديث الربيع عليه الصلاة والسلام فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهني عندك بارك الله فيك، لكن ينبغي علينا أن نحذر من أولئك الذين يتتبعون الرخص اتباعا للهوى وليس يعني سعيا وراء الدليل.
1: يعني يتبعون
0: يعني شوف بارك الله فيك، شوف إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. إذا في رخصة في دليل على هذه الرخصة، في مسائل فيها نصوص شرعية ما تخالفها، وحتى الرخصة جاءت بنص شرعي. مثلا لما عمران بن حسين كان مريض واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع. أخذ بالرخصة ولا لا؟ أخذ بالرخصة. الجمع جمع الصلاة في السفر في في في الخو في المطر أخذ بالرخصة. المسح على الخفين ونحوهما أخذ بالرخصة. فالله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة، ولكن أن يأتي ويأخذ بالرخصة ويعتمد على قول لفقيه أو لكذا ويبتعد عن النص الشرعي ويبتعد عن في كل مسألة يأتي إلى أقوال العلماء. لا شك أن أقوال العلماء بعض الأقوال شاذة، بعض الأقوال منكرة، موجودة هذه الأقوال، واتفق العلماء أن هذا القول الشاذ لا يؤخذ، الذي لا دليل عليه، الذي لا دليل عليه
1: أو ربما الدليل عليه ضعيف مثلا
0: ما يصح، ما في دليل.

0: يعني لا يصح. والإمام الشافعي قد بين في مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام مالك إذا عارض قولي قول صاحب هذا القبر،
1: عليه الصلاة
0: يقصد
1: والسلام.
0: قبر النبي عليه
1: نعم
0: الصلاة والسلام، فاضربوا بقولي عض الحائط. وكلام الأئمة كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم يعني متشابه في هذا الشأن، وشبه اتفاق بين العلماء، ما في شيء يعارض قال الله وقال الرسول. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة أو قيل جهالة بين الرسول وبين قول فقيه؟ لا يكون هذا، هذا الأمر لا يكون أبدا. فتتبع الرخص أي بمعنى اتباع الأسهل وأقوال أهل العلم دون مراعاة الدليل، هذا لا، لأن النتيجة أن يلتقط رخص المذاهب تبعا لهواه وليس بحثا عن الدليل. وقد ورد عن الفضيل أو عن غيره أن من تتبع الرخص تزندق أو كاد أن يتزندق.
1: طبعا المقصود هنا أن الرخص التي يعني كما تفضلتم
0: ممكن تبعده يعني، بعض الرخص اللي يأخذها بعض الناس ممكن يعني تجعله يتفسخ أو يتخلى تدريجيا عن الإسلام وشرائع الإسلام وقواعد الإسلام، إلى أن يصل قم صل ليش تسوي الحرام؟ يقول يا الله غفور رحيم. لا، وخاصة الأخوة الذين هم في الحج في رخص وفي أمور مستحبة وكذا، وخاصة من كانت يعني أول حجة له، حجة الإسلام، يا أخي التزم كما تلتزم بشروط هذا الحج وأركان الحج وواجبات الحج، أيضا بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج، كلها أيام معدودة، كل الحج غير يوم الذهاب يوم العودة، الحج السريع هذا 4 أيام ولا 5 أيام بالكثير، ويرجع سالما إلى بلده. نسأل الله عز وجل أن يسهل عليهم ويتقبل منا منهم. فما يتتبع الإنسان يبحث، يأتي إلى مسألة تقول له لا ورد فيها حديث، يقول لا العلماء ايش قالوا؟ يقول العلماء لهم أقوال، يقول اذكر لي الأقوال. تأتيه مثلا ب4 أقوال 5 أقوال لأهل العلم أو أكثر أو أقل، قول أبي حنيفة وقول لمالك وقول الشافعي وقول لأحمد وقول الثوري وقول الأوزاعي وقول، فيقول أو لا أسأل واحد يقول الأوزاعي بس أنا باخذ بالله. يأتي المسألة الثانية يأخذ الأسهل، لا هذا أمر خطير إذا فعل هذا، فهذا خطير. وإذا ترتب الأخذ بالرخص التساهل في أمر الدين فهذا أمر خطير، لكن يأخذ بالأسهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهنا إذا خرجت أنت عن الدليل وعن روح الشريعة وعن، ممكن تقع في الإثم.
1: أقوال العلماء هناك ما هو راجح وما هو
0: في مريح، في
1: مرجوح.
0: راجح وفي مرجوح، وبل في راجح ومرجوح وفي شاذ، في أقوال شاذة العلماء يذكرونها في تدريسهم في الفقه المقارن وكذا للطلبة للمتخصصين، تذكر من باب الاستشهاد ولا تذكر من باب الأخذ بها والعمل بها، لأنها شاذة بعيدة عن روح الشريعة، بعيدة عن اللغة، بعيدة ربما عن قال الله وقال الرسول، بعيدة عن القياس، بعيدة عن نعم.
1: ويعني مناسك الحج يعني فيها التيسير وفيها التسهيل.
0: هي سهلة.
1: ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما سئل عن شيء في حجة الوداع
0: إلا قال افعل لا حرج، افعل لا حرج، هذا قدم الطواف وهذا قدم الرمي وهذا قدم الحلق وهذا قدم الذبح، افعل لا حرج. وإن كانت جاءت في النص مرتبة، افعل لا حرج، افعل لا حرج. وطاف عليه الصلاة والسلام راكبا طبعا لكي يراه الناس وكذا، لكن أمر مشروع، يعني يريد أن يسهل على نفسه من باب، والله تستطيع أن تمشي في الطواف وفي السعي امشي، ما تستطيع معك أو معك معاق أو معك كبير في السن وأنت مرافق له تريد أن تركب هذه الوسائل الحديثة الموجودة من باب التسهيل، افعل.

0: يسر لك أن تطوف الصحن والطواف الصحن، وخاصة كلما اقتربت من الكعبة يكون الطواف جدا قصير.
1: نعم.
0: لكن مع الازدحام البعض يطيق والبعض لا يطيق،
1: صحيح.
0: يكون الطواف بطيء
1: نعم.
0: أقصر بكثير من في الأروقة أو في الأدوار العلوية وكذا.
1: الأدوار العليا تصل بالساعات و
0: هذا هو هذا هو فهنا تستطيع أن تركب، والركوب وقد ورد إذا يقصد بالتيسير وأخذ الرخصة مثل هذه الأمور، لا حرج لا حرج. مثلا عندك بارك الله فيك أن يلبس مثلا في قدميه، يتضرر قدمه مثلا مصاب بالسكري أو فيه مرض أو فيه كذا، ما يستطيع أن يمشي حافي القدمين في الطواف السعي، يستطيع أن يستخدم نعال لها مثلا، يعني النعل تكون لينة وكذا نظيفة، ما في بأس، الأمر مشروع، يعني لا يضر، مما يسهل عليه هذا الأخذ بالتسهيل. هذا هو التسهيل، بدل أن يطلع من مكة ويذهب إلى منى في يوم التروية مشي على الأقدام، يركب سيارة، ليش يشدد على روحك؟ وهنا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا واقفا في الشمس، فقال لأصحابه من هذا؟ قالوا له هذا أبو إسرائيل، كان يكنى بأبي إسرائيل، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ويصوم ولا يستظل، نذر في هذا اليوم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، ها وإيش هذه، وليتم صومه، الصوم المشروع يتمه، لكن ليستظل ليتكلم، يعني ما تعبدنا الله عز وجل بهذا، إيه أو وإلى آخره، ليقعد ليش كله واقف، هذا يعني هاي مشقة، ليش؟ لأنه وقع انحرف، هنا حصل انحراف منه، ابتدع في دين الله، اخترع في دين الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قومه، وافقه أن يستمر على الصواب، صيام المشروع، لكن الصوم عن الكلام والوقوف الشمس وعدم الجلوس، هذا قال لا، اترك عنك هذه الأشياء لأنها غير صحيحة ولا تقربك إلى الله تبارك وتعالى.
1: وما شاد الدين أحد إلا
0: لا يقرب إلى الله إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، ونعود إلى مستمعينا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا مستمعينا وبرنامج أسئلة على الهواء.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وبرنامج أسئلة على الهواء، وأجدد الترحيب بك فضيلة الشيخ علي مطر.
1: حياكم الله.
0: حياك الله. من ضمن الأسئلة التي وردت أيضا في الحلقة الماضية ولم نستطع الإجابة عنها، سؤال الأخت أم نوف.
1: نعم.
0: سألت، هي كانت في سن يعني مبكرة،
1: كانت
0: في سن مبكرة، سن ربما سن الشباب المبكر، تركت الصلاة، ويعني ذكرت بأن ذلك كان لفرط قسوة الوالدين عليها يعني، فتركت الصلاة. الآن رجعت ولله الحمد يعني إلى الطاعة وإلى العبادة، والآن تسأل يعني كيف تستطيع تعويض ما فاتها من صلوات.
1: شوف بارك الله فيك، أولا إذا كانت تركت قبل البلوغ فلا شيء عليها، إذا كانت في فترة التعليم لم تكن قد بلغت بعد فهي غير مكلفة فلا شيء عليها، وأما إذا كانت بالغ فقد وقعت في خطأ جسيم وكبير وعظيم، لأن الله عز وجل قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالح. وترك الصلاة أمر عظيم جدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رهب تارك الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبين الكفار وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فممكن يصل ترك الصلاة خاصة إذا كان جحودا وكذا ممكن يصل إلى الكفر، فعلى الإنسان أن يتوب، وعليها أن تتوب إذا حصل من ذلك وتستغفر، وعليها أن تقضي الأيام التي تركتها أو بسبب ردة الفعل التي، وتكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم يعني الآباء، يعني مثلا من الذي كان ينصحها، الأم أو الأب؟ من محبتهم لك، والدك ينصحك من محبته لك، والدتك تنصح من محبتها لك ومن خوفها عليك، ألا تكوني من أهل الصلاة، ألا تكوني من أهل الحجاب، ألا تكوني من أهل الستر، ألا تكوني، فهذه المحبة تقابل بالقبول، قبول الناس جزاكم الله خيرا يوم يوبا وتدعو لهما وكذا إلى آخره، هذا هو الأصل. ولا يجوز الإنسان أن تأخذه العزة بالإثم. بعض الناس لما ينصح تأخذه العزة بالإثم. وأيضا أقول للناصح

0: هذا الناس كان ابن او ام او مربي او داعيه، وقد اسلفت القول. عليكم بالتلطف يا اخوان، يا اخوات، يا اباء، يا امهات، تلطفوا في نصح ابنائكم، تلطفوا في ارشاد طلابكم، لا تقسوا عليهم، عدم القسوه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ها، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، اهل الكتاب بالتي احسن. ها، وانا ذكرت منذ قليل في السؤال السابق، قال الله عز وجل لموسى وهارون بالنسبه لمن قال للناس انا ربكم الاعلى، ها،
1: نقول له
0: قولا لينا، فرعون قولا لينا، وانت قاعد تقسو على عيالك وتقسو على زوجتك وتقسو على لا، يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ونتخولهم بالنصيحه. مو كل يوم كل يوم كل يوم، احيانا ننصح، احيانا هم يرسين الحين العيال، يلا يا عيال انا بروح اصلي ترى دخل الوقت، هاي خلاص، هاي
1: اشعار،
0: هاي اشاره واضحه، اشاره واضحه. واحيانا هاي يبقى اذن ايه، ها توصلني المسجد اذا دريت مثلا انه هو مثلا يتاخر او كذا، عن طريق غير مباشر. وكذلك الام على البنت في البيت، نتخونه بالنصيحة من وقت إلى آخر، ننصحهم حتى من منهم يفعل المحرم أو تارك لواجب أو كذا إلى آخره، لأن كل يوم كل يوم، ويتوقف أيضا على الأسلوب، الطرف الثاني ينفر ما يتقبل، وخاصة إذا جاءت النصيحة أمام الأهل،
1: الأعمام أو
0: قدام الخوات، قدام الأعمام، قدام الخالات، قدام إخوانها، قدام الأخوات، قدام لا، تعمدني بنصحك على كما قال الإمام الشافعي على إيش؟ على انفراد. لا تنصحني في الجماعة وقدام الناس، هي فضيحة، ليست نصيحة. يدخن تنصحه، بينك وبينه لا تفضحه، مقصر في الصلاة، متساهل في الصلاة، بنت متساهلة في الحجاب، أو أشياء أخرى كثيرة، بالبر وباللين والدعاء، ندعو لهما، يدعو لنفسه ويدعو لأولاده بإقامة الصلاة والمحافظة على الصلاة، وأن يتعاهد أولاده، هاي طبعا مطلب شرعي، والآباء يعينون الأبناء على طاعة الله، والزوج يعين زوجته على طاعة الله، وبالعكس، والأبناء أيضا يعينون الآباء على طاعة الله، نذكرهم، ننصحهم، كذا إلى آخره.
1: نعم. هنا شيخ علي، بالنسبة للوالدين،
0: نعم،
1: أو بالنسبة للمربي أو الموجه، إذا مثلا لم يستعمل الرفق في النصيحة أو في يعني التوجيه، ويعني أتى ذلك بشكل عكسي، كما
0: ممكن هاي مشكلة، ممكن يقع عليه يعني جانب من الوزر عليه، يعني عناد الطرف الآخر، عدم تقبل الطرف الآخر بسبب الأسلوب والغلظة والقسوة، واستمر ذلك الشخص في عناده في ارتكاب المحرم أو ترك الواجب أو ولم يقبل النصيحة، هذا الناصح بهذه الطريقة يتحمل جزء من يتحمل
1: أو كان سببا يعني.
0: لهذا نتلطف باللطف، حتى العيال اللي في المسجد بعضهم يخطئ، بعضهم يصرخ، بعضهم يرفع صوته، ما أقول لك أن نتجاهلهم، لا، أتي معي يقول لك تعالي يا يبا بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، أنت في أي صف؟ بيقول لك صف الأول ولا صف الثاني ولا صف، أوه قل ما شاء الله تريان، أنت مفروض تقول حق ربعك، وربعك كلهم أكبر منه، أنت مفروض تقول حق ربعك تهدئهم، أنه ما تسولفوا، ما ترفعوا صوتكم، ما تسووا مشاغبة في الصف، ما تتغشمرون وأنتوا واقفين في الصف تمزحون مع بعض، بالتي أحسن، على سبيل ما نقول له كلمة بعد ينفر من المسجد وما يرجع، أو ابنك ينفر منك ولا يتقبل منك، بينفر منك بيروح حق رفقاء السوء. فرفقا، رفقا وتلطفا، وابتعدوا عن القسوة، وابتعدوا عن الغلظة، وابتعدوا عن، والله المستعان.
1: بارك الله فيكم، ونعود حقيقة إلى يعني رحاب هذه الأيام الفضيلة، أيام العشر من ذي الحجة، وهناك سؤال حقيقة من الأخت أم عبد الرحمن،
0: نعم،
1: تسأل إذا كان

0: عليها دين صيام من شهر رمضان، هل يجوز لها أن تقضي هذا الدين في هذه الأيام، في أيام العشر؟
1: إيه نعم، تقضيه فتحظى بفضيلة الصيام في هذه الأيام، كمن عليه دين يصوم يوم عرفة، تقديم الدين طبعا أفضل، فيحظى بفضل الصيام في عرفة، لكن تكون النية نية القضاء.
0: أن تكون إيه
1: نعم،
0: النية
1: ففرصة
0: نية القضاء. نعم.
1: إيه، فالقضاء الدين من الواجب، ومن أعمل ومن أفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر، على رأس الأعمال الصالحة وأفضل الواجبات والفرائض، نقدمها على السنن وعلى المستحبات.
0: حتى وإن صادف هذا صيام يوم عرفة،
1: حتى تنويها قضاء، ولكن لها فضيلة الصيام في يوم عرفة، هي صايمة يوم عرفة، لكن ليس يعني إشراك النية، وإنما تنوي النية تكون قضاء، لكن صادف القضاء يوم عرفة، مثل اللي يقضون يوم كل اثنين وخميس يقضون، فلهم فضيلة الصيام في يوم الاثنين والخميس، يرفع عملهم وهو صائم، هو صائم القضاء، ينوي قضاء. نعم.
0: بارك الله فيك.
1: وكذا في الأيام الفضيلة الأخرى، مثلا يوم عاشوراء أو كذا يعني. نعم.
0: بارك الله فيكم. أيضا تسأل أم عبد الرحمن، والدتها كبيرة في السن ولا تستطيع الذهاب إلى الحج وهي لم تحج،
1: نعم،
0: ويعني علمت بأن هناك من أحد الأقارب من يستطيع أن يؤدي عنها فريضة الحج، وهذا
1: نعم.
0: يعني ليس من الأقارب يعني
1: درجة الأولى،
0: درجة الأولى، وإنما
1: أي. نعم.
0: يعني من الأصهار ربما.
1: نعم.
0: نعم. فهل يجوز لها أن توكله أن يحج عنها، ويعني هل يجوز لها أن لا تدفع أيضا ثمنا لهذا
1: تبي حج بلاش يعني؟ شوف بارك الله فيك، وطبعا الأصل أن يحج الإنسان هو بنفسه، لكن حال دون ذلك، كبر سن لا تستطيع أن تسافر أبدا، أو مرض ونصحت من قبل أنها ما تستطيع، ممكن يتضاعف المرض، وممكن يعني تعرض نفسها إلى التهلكة إلى غير ذلك، وغير قادرة أبدا على السفر، لا برا ولا جوا ولا، فتوكل من يحج عنها، وأفضل من يحج عنها أبنائها، زوجها أبنائها، لأن كل ما كان من يحج عن الغير قريب جدا، لأن إحنا نتكلم عن موضوع الإخلاص، المستحيل بيا أحج عن أبوي وما أكون مخلص، أحج عن أمي أو عن جدتي وعن أنا مو مخلص، مستحيل، مستحيل، وأكون حريص في كل المناسك أن أؤديها كما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائل خذوا عني مناسككم، حريص. أما الغريب مو بحريص، يمكن يعني ممكن يكون عنده تقوى وكذا حريص، لكن ممكن يكون مو بحريص، لكن هذا من الأصهار ومن الأقارب، إذا لم يتيسر أحد الأبناء وكذا وهو يريد ومتيسر له الذهاب، وأيضا تكفل هو تكفل بتكاليف هذه الحجة ولا يريد، ممكن فلها الحجة إن شاء الله، وإنما الأعمال بالنيات، إن كان قد حج عن نفسه فممكن إن شاء الله. نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، ونبقى في هذه الأيام وفي هذا الفضل العظيم الذي نعيشه في أيام العشر من ذي الحجة، يعني في زخم عناية المسلمين بطاعاتهم وبعباداتهم، وفلنقل تلمس كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام، وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهم والصحابة ويعني التابعين كذلك، يطل علينا أحيانا يعني بعض الأشخاص، وتطل علينا بعض الرسائل في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة ما يعني إذا صح التعبير تشكك في مناسك الحج،
1: تشكك
0: في مناسك الحج، ويعني لربما تصم بعض يعني

المناسك بأنها يعني اسمح لي على هذا التعبير، يعني بأن فيها وثنية وغير ذلك، ويعني فيها شبه بمثلا يعني عبادة الأوثان ويعني ما شابه ذلك. ف

0: الحمد لله، وهذا موجود، وبعضهم ربما أن بعض شعائر الحج أو حتى غير الحج يقولون أنها غير عقلانية، صح؟ يقول غير عقلانية أو لا تتوافق مع، واسمح لي، مع عقولهم الصغيرة. شوف، أولا عقل الإنسان قاصر ومحدود، كسمعه محدود، بصره محدود، ما يستطيع أن يرى حد معين، يسمع حد معين، حتى كلامه بصوته، حتى مع أجهزة الأجهزة إلى حد معين. بقية حواسه، إدراكه محدود، كذلك علمه ناقص، علم الإنسان قاصر، علم الإنسان محدود، وما أوتيت من العلم
1: إلا قليلا.
0: إلا قليلا. فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك
1: أشياء،
0: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وفوق كل ذي علم
1: عليم.
0: عليم. الأشياء التي ما تستوعبها، ما تعرف لها طريق، ما تعرف مثلا بعض الأشياء، يعني لو التي ورد فيها بيان الحكمة وبيان ممكن تسأل عنها دون أن إطلاق الحكم، ودون أن تقول هذا شيء وثاني، لأن هذا ما يتعارض مع عقلي، هذا ثاني. ثانيا، دين الإسلام، ديننا ولله الحمد، يحترم العقل، يحترم التفكير، يحترم طلب الدليل. كثير، عشرات الآيات، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يبصرون، آيات كثيرة. إن في خلق السماوات، لما نزلت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فالتفكر والتأمل حتى في خلق الله، ما نتفكر في ذات الله، وإنما في مخلوقات الله العظيمة من سماء وأرض وكواكب وبحار ومحيطات وجبال وإنس وحيوان ومخلوقات غريبة وعجيبة، منها ما يرى بالعين المجردة ومنها ما لا يرى بالعين المجردة، وهي بالمليارات، كلها تدعو الإنسان إلى التفكر والتأمل. فديننا يدعو، يحترم العقل، يدعو إلى التفكر، يدعو إلى التأمل، يطلب إلى، يدعو إلى. ثالثا، المسلم يتميز عن غيره في تعامله العقلي مع أمور الدين، مع شعائر الإسلام، مع كذا، بقاعدة لطيفة وعظيمة لخصها لنا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود فقبله، ثم ماذا قال؟ والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه قاعدة، قاعدة عقلا حجر، عقلا حجر. ولما قال أيضا علي رضي الله عن أمير المؤمنين علي، قال: لو كان العقل، الدين بالعقل، لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، والخف معلوم بأنه يمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يمسه ممكن الأذى والقذر فالدين ليس بالعقول الناس وبالرأي وبالله. فمن هنا نستطيع أن نأخذ منهجية التعامل مع الأمور الدينية التي قد تبدو في ظاهرها مخالفة للعقل، أو تبدو في ظاهرها أنها مشابهة ل بعض الطقوس عند الوثنيين وغيرهم في ظاهرها مثلا، وطبعا هذا عقله يقول له هذا، لكن هو في الحقيقة لا ظاهرا ولا شوف بارك الله فيك، إذا ثبت الخبر، أي خبر، وديننا مبني على الأخبار، هذا القرآن نقل إلينا نقلا متواترا جمعا عن جمع عن جمع، يستحيل عليهم الكذب والتواطع على الكذب إلى آخره، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقلت إلينا، وأخباره وأحواله بأسانيد وأخبار.

0: هذا الخبر إذا ثبت لدينا بالسند الصحيح أنه من الله أو من رسوله، فالمؤمن يسلم لله متعبدا بالأمر وإن كان يخالف عقولنا القاصرة. فنحن نشترط ثبوت الأمر بسند صحيح لنتعبد به لله وإن خالف عقولنا. هنا يظهر لنا الفرق الذي بيننا وبين أهل الملل والنحل الأخرى الذين حرفوا النصوص وزعموا أنها أوامر من عند الله كبعض أهل الكتاب، أو لم يأتوا لها بأسانيد صحيحة تثبتها، ولهذا جاءت معظم أخبار بعض الملل والنحل وأهل البدع وغيرهم أخبارهم تخالف العقل، فيتعبدون لله بأشياء تخالف العقل ليس لها سند صحيح ولم تثبت ولم يثبت فيها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه فالمسلم يرفض الأخبار التي لم تثبت وإن كانت موافقة لإيش؟
1: إن كانت موافقة للعقل.
0: للعقل يرفض خبر لم يثبت وإن كان موافقا لعقل، العقل يقول لا ممكن أن نأخذه لكن ما في خبر ثابت، ولا يعد ذلك دينا من الله تبارك وتعالى. فلهذا يرفض البدع، يرفض الخبر الموضوع والشاذ والمنكر إلى آخره. من فنحن كما ذكر علماءنا أمة السند، أفنى علماء الحديث وعلماء السند أعمارهم في التحقق من الأخبار ووضعوا لها شروطا لقبولها، مو هكذا أي حديث. يأتي بعض الناس يقول لا يمكن الحديث ضعيف، تعال هذه المسألة ليست لعبة، الله سبحانه وتعالى سخر لهذه الأحاديث جهابدة العلماء قديما وحديثا ميزوا الصحيح من السقيم. فالأمر سهل. طيب عندك ثبت الطواف، تقبيل الحجر الأسود، رمي الجمرات بالأدلة الصحيحة الثابتة المتواترة، لذلك نحن نسلم ونتعبد بها لله تبارك وتعالى. ثم نلتمس، يعني لو كان بعض المعاني الحكم لو حصلت ودون، يعني لو وردت، لكن لا نشترط، وحتى دون علم أن نعلم الحكمة منها والغاية منها، حتى لو لم نعلم نقوم بها، نتعبد الله عز وجل بها دون اعتراض ولا مصادمة، لأن ما في مصادمة بين العقل والنقل، ما في. هذا الأصل. شوف ربنا تبارك وتعالى مثل بسيط، لما أمر الملائكة وكان معهم إبليس، أمرهم بماذا؟ بالسجود لمن؟
1: لآدم.
0: سجدوا إلا إبليس أبى. شو اللي خلاه ما يسجد؟ كانت عنده حجة، لأن هذا الأمر مخالف لعقله. كيف خالف عقله؟ قال لأن في عقله الذي يقتضي بأنه أفضل من آدم، عقله قال لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، عنده أنه أفضل. فبعقله القاصر لم يسجد ولم يلتزم بأمر الله تبارك وتعالى، والملائكة سجدوا دون نقاش ودون تردد طبعا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكان مصيره اللعن والطرد من رحمة الله والخلود في النار، وهذا مصير كل من يتعمد مخالفة شرع الله ودين الله تبارك وتعالى. فأنا أطيع ربي فيما أمرني به وثبت به الخبر. إن علمت الحكمة فالحمد لله، لم أعقل الحكمة، لم تردني الحكمة، سلمت لأن أمر تعبدي وانقياد لله تبارك وتعالى، وآمنت بأن الحكم لله وبأنه حكم أحكم الحاكمين
1: سبحانه،
0: وأنه سبحانه وتعالى أعلم بما أمر به.

0: سبحانه جل في علاه. فبعض الأمور أمور الدين بعضها ظهرت منها يعني الحكمة وتبينت للعقول يعني مصلحة ذلك الأمر. وفي أمور كثيرة عبادات كثيرة طبعا ومنها مناسك الحج، وهناك ما خفي على العقول وجه المصلحة منه، مثلا تعيين رمضان، ليش رمضان بالذات للصيام؟ ليش؟ طيب وانت تصوم. تحديد 5 صلوات في اليوم والليلة، ليش صارت 5؟ ما صاروا 6؟ ما صاروا صلاة واحدة؟ ليه؟ صح ولا لا؟ كنت تصلي، ليش قاعد تحتاج بس على بعض مناسك الحج أو بعض ال طيب تعيين يوم عرفة بالوقوف، ممكن يكون يوم آخر. فحكمة هذه الأمور أخفاها الله تبارك وتعالى ابتلاء ليتحقق من العبد الاستسلام لله بالطاعة، وأن حال العبد أمام الله سبحانه وتعالى وشرعه سبحانه قائم على الخضوع والاستسلام، سواء علم الحكمة من أمره أو لم يعلمها.
1: وعموما
0: مع العلم، مع اليقين أن في حكمة حتى لو لم تدركها عقولنا أو لم تفهمها أو لم تصل إلى عقولنا. هذا الموسم
1: مسألة البحث عن الحكمة، هل يعني هل هي جائزة؟
0: ممكن، لأن بعض العبادات والطاعات ورد بيانها الحكمة، وبعض أهل العلم بينوها حتى في العلم الحديث. مثلا قال ليش لما نطوف بالكعبة نطوف على عكس عقارب الساعة؟ احنا نطوف بدون ما نسأل، لأن انقياد وطاعة لله تبارك وتعالى. ومن الناس من بعض أهل العلم توصلوا وربطوا الأمر بعلم الفيزياء وكذا إلى آخره وكذا. ففي حكم، في هناك حكم. فشوف بارك الله فيك، هذا الموسم العظيم موسم الحج، نتعلم أن من مقاصد الحج الكبرى تحقيق الانقياد والاستسلام لشرع الله والرضا بشرع الله والاتباع التام المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسليم لله تعالى والانقياد والخضوع له بعبادته وفق ما أمر وشرع ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، هي كلها من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. احذر من نفسك الأمارة بالسوء أو وساوس الشياطين الإنس والجان من حولك. وبعض المواقع على الشبكة العنكبوتية في شبكة الإنترنت المشبوهة، لا تسمع كل شيء، لا تقرأ كل شيء، في بعض الشبهات ممكن تنطلي على بعض الناس فيضل الطريق
1: صحيح.
0: ويبتعد عن الصراط المستقيم، وهذه مصيبة. عند معان الفكر والنظر في بعض أفعال الحج ربما تكون، ربما في بعض عقول، عند بعض العقول غير معقولة المعنى عن كثير من الناس، لأنها لخفاء الحكمة منها، ومع ذلك يفعلها المسلم وينقاد لأحكام الشر دون تردد ولا شك ولا جدال. يقول الله لأمر الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله
1: ورسوله
0: ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا، أنت كمسلم لا تدخل في الجدال وفي العقيم وحكمة ما حكمة وليش، قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني في الخبر الصحيح الثابت المسند، خذوا عني مناسككم، انتهى الأمر، انتهى الأمر، انتهى الجدال. لنكن على بينة بأن، وأكرر هذا الأمر أخرى، ترى علمنا ناقص وبصرنا ناقص وسمعنا ناقص وعقولنا أيضا ناقصة محدودة، أشياء ما نستطيع أن نتخيلها. يعني قديما أنا أتذكر كانوا، وهي حصلت يعني معي، كنا نحط، يقول نرسل الورقة مستند

0: مستند مكتوب ورقة رسمية يقول نرسلها بالفاكس. أقول سبحان الله، هذا ذكر حتى كنت أقول شلون نخليها في هالجهاز، لا في وايرات ولا شيء، وتطلع ورقة هناك ومطبوعة وهاي، ونحن يعني في عصر العلوم من حولنا وكذا إلى آخره. صحيح. بعض الأشياء ما كنا نتوقعها وكانت على البال، هواتفنا اليوم وما وصلت إليه أو ما سوف تصل إليه مستقبلا.
1: نعم.
0: هذه ما كانوا يعني يتصورونها إلا كانوا عايشين قبل. بهذه السهولة تنتقل المعلومة في ثانية من هنا إلى القارات الدنيا في لمح البصر. من كان يتصور تنتقل صورتك في لمح البصر، تخاطب في مع شخص في أقصى الغرب وأقصى الشرق وتراه ويتكلم معك في نفس الوقت، وهو عند ليل بينك وبينه 9 ساعات ولا أكثر ولا 10 ساعات ولا 12 ساعة، وأنت في النهار وفي، من كان يتصور هذا؟ حصل. الصعود إلى طبقات الجو والصعود إلى بعض الكواكب كما يقولون كذا، كلها أشياء ما كان يتصورها الناس قديما. ومنهم من لم ينكرها، منهم من لم تحصل في زمانه، حتى بعض علمائنا ومشايخنا لم تحصل في زمانه. في مقولة لشيخنا بن باز رحمة الله عليه، قالوا يعني يقولون سوف يصعدون، قال ممكن إمكانية الصعود يصعدون ممكن، ها لا تنفذون إلا إيش؟
1: بسلطان،
0: إلا بسلطان بعلم، والسلطان هنا العلم والتقدم والممكن، ما في شيء يمنع. ما كان موجود لكن لم يعترض عليه، يقول لا مستحيل، لا لم يعترض عليه. والأمثلة كثيرة جدا طبعا، والحكم من العبادات ومن مناسك الحج حتى موجودة حتى في كتب أهل العلم مذكورة، الحكمة من الطواف، الحكمة من رمي الجمرات، ما حصل لإبراهيم وهاجر وإسماعيل من ظهور الشيطان وصدهم عن ما أمر الله عز وجل به من ذبح ابنه إسماعيل وكيلا، الحكم موجودة مذكورة. لكن المشكلة أن البعض لا يقرأ، البعض لا يتعلم، البعض لا يأتي ويعرضها على عقله ويعرضها على فكرة فما يستوعبها فينكرها. لا، احذر أن تصل إلى هذا الأمر. المسلم سمي مسلما لاستسلامه لأوامر الله تبارك وتعالى، ومؤمنا، المؤمن شنو الإيمان؟ التصديق. أنت مؤمن لكونك مصدق لله ولرسول الله ولما وللخبر الذي وصلنا عن رب العالمين وعن رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. ربما لم نجمل الحديث عن كثير من الأمور.
0: والله يعني هذا الموضوع، شوف يعني بدون مبالغة، مثل هذا الموضوع وما يشابه هذا الموضوع لا أقول يحتاج إلى محاضرة، بل إلى محاضرات وإلى نقاش وإلى مجالس. لكن هذا يعني، وأنا أطلت قليلا يعني اسمح لي، ربما لم يتسنى لك بعض الأسئلة الأخرى، لكن رأي ذلك من الضروري، وأنا لم أوفي الموضوع حقه، لأن الموضوع يحتاج إلى كلام كثير وإلى توسعة أكثر وإلى أمثلة أكثر، وإلى لأن الموضوع يتعلق بالإقناع، تريد أن تقنع الطرف الآخر أنت، ولكن هناك المصادر الأخرى والقنوات الأخرى متوفرة.
1: ونحن نتكلم عن شيء في صميم العقيدة يعني.
0: نعم هذا هو.
1: يترتب
0: طبعاً
1: عليه
0: طبعاً يترتب عليه استقامة إسلام الإنسان وإيمانه وبالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان، لأن شبهات، وهي شبهات مبثوثة في مواقع، فأنت لا تسمع كل شيء، لا تدخل على كل موقع، بعضهم من باب الفضول يخلى أسمع. حتى بعضهم تصل إليه أشياء فيها من الشذوذ وفيها معارضة لشرع الله وفيها شبهات، يبي يقولها شوفوا فلان شي يقول، ويطرش حق ربعه، وربعه كل واحد على

0: عده وكلنا على قدنا، فممكن يقذف الشيطان بهذه الشبهة في قلب فلان فيزيغ. لا، فلهذا علماءنا ومشايخنا قالوا لا تجلسوا مع أهل البدع، لا تجلسوا، لا تأخذوا منهم العلم. وأتذكر حتى بعضنا كان يقول يعني أنا بتعلم عنده الأدب والبلاغة والنحو، قال لا تفعل، فهؤلاء لهم شبهات، فربما جاء بشبهة وقذفها الشيطان في قلبك، ويبثون السم في العسل وهو يتكلم في علم اللغة ويتكلم في علم الأدب وفي علم البلاغة وفي علم التجويد وفي علم كذا، ويأتي بأمثلة شبهات على بدعته وعلى ضلاله، على وحدة الوجود، على كذا وعلى كذا، وعلى بعض الطرق التي تخالف طريق الإسلام. يحذر الإنسان من السماع لهؤلاء والجلوس إلى هؤلاء والركون إلى هؤلاء والدخول إلى صفحات هؤلاء وحسابات هؤلاء، بل يحذرها ويمنعها، إلا أن يكون بعض من المتخصصين، من أنعم الله عز وجل عليهم بالعلم والتخصص،
1: حتى يرد،
0: يرد عليهم وضح تلك الشبهات ويدخل معهم في مناظرة من باب يعني إفهامهم. فهذا طيب.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وشكرا لمستمعينا الكرام على متابعتهم لنا في حلقة البث المباشر وحلقة الإعادة. نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم

أوائل العشر من ذي الحجة، الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة من فرائض الإسلام، لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة

0: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

الممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله.
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات:
1: أسأل

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقوم

0: خيرا لي.
1: متفق عليه. من رأى مبتلا فقال
0: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
1: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم
0: لا
1: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
1: إن كان الميت صبيا يقال
0: اللهم أعذه من عذاب القبر.
1: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
0: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: تحتسب.
1: متفق عليه. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر.

سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر

0: رب العالمين.
1: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان تلاوة مباركة لسورة ياسين.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الشعراء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الشعراء.
1: يستحضر الحجيج عبق التاريخ أيها الأحبة عبر بيت الله الحرام بالنبي إبراهيم عليه السلام الذي بناه ودعا لمن يسكن قربه بالرزق، بينما يذكرهم السعي بين الصفا والمروة بحركة هاجر زوجة النبي إبراهيم للحصول على ماء لابنها إسماعيل، وكيف كافأها الله بماء زمزم على صبرها وحيدة في تلك الأرض المقفرة. فهي دعوة بأن خطوات المرء لا بد أن تسلك المجالات المفيدة ليكون سعيه في سبيل الخير وتجنبا لطريق الشر. أما الهدي وذبح الأضحية ففيه إشارة إلى النبي إسماعيل الذبيح الذي فداه الله، واختبار أبيه إبراهيم عندما أسلم لله الأمر وانتصر على هواجس الأبوة وعواطفها دون إغفال ما لهذه الشعيرة من دور بمساعدة المحتاجين، خصوصا بعد أن أصبح فيها إيصال لحوم الهدي والأضاحي لبقاع مختلفة من العالم أمرا ميسورا، انطلاقا من مبدأ محبة المسلم لأخيه المسلم وإسهاما بإغاثتهم ودعمهم. وهناك يغسل الناس أدرانهم بمعين التقوى والتجرد برجاء العودة إلى النقاوة والطهر، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهي إشارة إلى ضرورة التخلي عن ملاهي الدنيا وتجنب ما يشين النفس من المنكرات وتعظيم حرمات الله عز وجل، وأن التغيير الداخلي في حياة الإنسان وسلوكه هو أولى المراحل للتحول، عدا عن كونه ضرورة ووسيلة من وسائل التغيير الخارجي لحركة المجتمع. وتنفرد شعائر هذه الفريضة في أنها عبادة يشترك فيها الجسد واللسان والقلب، وتبذل لأجلها الجهود والأموال، وينتقل بها المسلم من مكانه إلى مكان آخر، وتؤدى بتعب وصبر وانضباط دون فوضى أو عشوائية. وعلاوة على ذلك فمناسكها رياضة بدنية إلزامية لا ينفع معها تكاسل أو تقاعس. في هذا السياق يؤدى النسك طاعة لله الذي شرعه وأمر به، تسليما لأوامره واتباعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، كما بين سبحانه وتعالى في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وإخلاص النية لله تعالى وتوخي الدقة في أداء تلك المشاعر وكأنها رسالة إلى ضرورة أن يتحلى المسلم بالطاعات في كل جزئية من الحياة ويفعلها حتى لو لم يفهم معناها وحكمتها. حتى الحيوان والنبات هناك له نصيب، إذ يؤمر الحجيج بعدم الصيد ولا العبث بالزروع ولا قطف الثمار، متجردين من كل الأغراض الدنيوية والغايات الحياتية. فأي عمل مخالف خلال المناسك يحبط العمل ويبطل أجر الفريضة. ويتيح هذا الموسم السنوي فرصة سانحة لتصحيح المسار واستثمار الوقت واغتنام فضيلة المكان، فهي لا تحصل في العام إلا مرة واحدة، ولا يطالب بها المسلم إلا مرة

0: واحدة في العمر، فكلما كان أداؤها منضبطا بروحية متوقدة، كلما انعكست إيجابياتها على مختلف الجوانب التربوية الأخرى التي تشكل في مجموعها شخصية الإنسان المسلم. هكذا أيها الكرام يكون موسم الحج، يذكرنا بأهمية توحيد بوصلة المسلمين لينصر بعضهم بعضا ويوقفون ما يفرقهم من النزاعات والعصبيات. وإلى جانب تقريب المواقف، فإن موسم الحج على التفاهم والتعاون وتوفير منصة للتلاقح، فهي فرصة لتشجيع الحوارات البناءة ذات التفكير المستقبلي للتوافق مع مقاصد الشريعة، كما أنه مسرح مهم لبث أفكار السلام والتسامح والتفاهم.
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس. سبح

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: عظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: إله إلا
1: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار.
0: ورسولك
1: رواه أبو داود.

0: يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم

0: رواه الحاكم.
1: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الحجر بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحجر.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه أبو داود وصححه الألباني.
0: تتميز فريضة الحج عند المسلمين أيها الأحبة فيما عداها من الفرائض التي كتبها الله على عباده، تتميز بأبعاد روحية واجتماعية خاصة. فقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج على كل مسلم بالغ عاقل قادر، ليكون في معية الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، وليتمكن من أداء هذه الفريضة وهو يعيش معانيها ويعي ما يفعل ويستشعر الحكمة من كل نسك يؤديه، ليكسب خيري الدنيا والآخرة. ورغم أن رحلة الحج فيها الكثير من المشقة والصعوبات، إلا أن الحاج يشعر براحة نفسية عجيبة إذا أداها بالشكل الصحيح واستشعر مناسكها. ولكي تؤتي هذه الشعيرة ثمارها وأهدافها المرجوة، فإن الحاج يستعد لها ويهيئ نفسه لأدائها، وذلك بتعلم مناسكها وأركانها وأحكامها. وأول ما يظهر من المعاني العظيمة للحج أنها أكبر تجمع بشري سنوي في العالم، يلتقي فيه الناس من مشارب شتى في مشارق الأرض ومغاربها، بأجناسهم المتنوعة وعرقياتهم المختلفة ولغاتهم المتعددة، بلباس أبيض دون أي مخيط يخفي كل الفروقات والطبقيات، ليقربهم من الفكرة الجامعة التي يهدف إليها. والكل يشدو بهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك. والكعبة المشرفة هي أول بيت وضع للناس وموئل تلك الحشود الذين يتعانقون عندها بأفئدتهم قبل أجسامهم. وعندها يبدأ حشود الحجاج نسكهم بداية من الإحرام، كل بحسب ميقاته، ثم الطواف والسعي مرورا بمنى، ثم الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، يتبعه مزدلفة فرمي الجمرات، ثم الهدي والتحلل، وآخرها طواف الإفاضة. خطوات متتابعة بانتظام ونسق عجيب. مما يميز هذه الفريضة أنها امتحان يختبر صبر الفرد ومدى تحمله للشدائد، وهو بطبيعة الحال يذكره بالعاقبة والآخرة، حيث يتخلى الناس عن كل شيء ويتساوى الغني والفقير. وهناك تنطلق الفعاليات الروحية بالطواف وأشواطه السبعة، وفيه ينتظر الجميع دوره دون سباب ولا صياح عند الفراغ والزحمة بحركة انسيابية. فكلها شعائر تحتاج بذلا ونفسا طويلا واستعدادا كبيرا. وأسمى ما يميز هذه الشعيرة ما يتجسد على صعيد عرفة في يوم الحج الأكبر الذي يجتمع عنده الملايين، يرفعون أكفهم عسى أن تنالهم الرحمات الربانية، تذكرهم بأن الإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، فهو النسب الوحيد الذي يجمعهم ويسقط ما عداه من الفوارق المادية والاجتماعية. فهذا الملتقى

0: يجمعهم بعد أن فرقتهم المسافات والثقافات والأسماء والألقاب والأموال والمناصب.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله.

صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم في رحاب الحج. في رحاب الحج مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاف.
1: وللحج سنن وآداب مستلهمة من هدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك الاغتسال للإحرام والتطيب، ويكون التطيب في البدن وليس في ثياب الإحرام، ويستحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين من رداء وإزار، من رداء وإزار أبيضين نظيفين. كما يستحب أيضا تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه، حتى لا يضطر إلى نزع شيء من ذلك أو إزالة شيء من ذلك أثناء تلبسه بالإحرام، لأنها من محظورات الإحرام. كما يستحب له أيضا طواف القدوم بالنسبة لمن يريد أن يحج مفردا أو الذي قرن العمرة بالحج. كما يستحب أيضا في الطواف، في طواف القدوم

0: الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. والمقصود بالرمل هو أن يسرع في الخطى مع تقارب هذه الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى يسمى رمل، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم. ومن سنن الحج الاطباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا فقط في طواف القدوم، وقد كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انقضى طوافه أصلح رداءه وجعله على كتفيه. ومن سنن الحج أيضا المبيت بمنى ليلة عرفة، يعني في اليوم الثامن يستحب المبيت في منى ليلة عرفة. وكذلك من سنن الحج التلبية، وهو أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويشتغل بالتلبية من حين نية إحرامه من الميقات أو محاذاة الميقات إلى يوم العيد حين يرمي جمرة العقبة الكبرى، يشتغل بالتلبية، وهي من أعظم الذكر، حتى جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكأني أنظر إلى موسى، النبي موسى عليه الصلاة والسلام، لكأني أنظر إلى موسى في بطن هذا الوادي يلبي. وأيضا من سنن الحج الجمع بين المغرب والعشاء، أي بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة، جمع تأخير، جمع تأخير، ولا بأس أن يجمعها تقديما إذا وصل في وقت المغرب. ومن السنن أيضا الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من بعد صلاة الفجر إلى الشروق إن تيسر، ويدعو الله سبحانه وتعالى كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وفي هذا الوقت، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء. وعموما ينبغي على المسلم ويستحب له حال تلبسه بالإحرام بالحج هو أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي والمخرج.

فضائل العشر من ذي الحجة. الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة

من فرائض الإسلام لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة، أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة غافر.
1: ما يقال عند الذبح أو النحر. يقول الرجل عند الذبح:
2: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.
1: رواه مسلم. دعاء الأضحية:
2: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
1: رواه أبو داود.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
5: الروح. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: سبحان القادر على أن يهب إيمانا ليس بعده كفر، ليس بعده كفر، ويسرا ليس بعده عسر، ليس بعده عسر، ويعيذ من الذنوب التي تقطع الأعمال، تقطع الأعمال، وتمحق الأعمار، وتمحق الأعمار. سبحانه، سبحانه، معروف بالمعروف، ولا تغير حكمته الحوادث والصروح، حوادث والصروح، حسناتنا تسر، حسناتنا تسر، وسيئاتنا لا تضر، وسيئاتنا لا تضر. سبحانه، سبحانه، من لا تحيط أوصاف المخلوقين بعظمته، بعظمته، سبحانه كما أثنى على نفسه، على نفسه، وفوق ثناء خلقه، خلقه الموصوف من الكمال أكمله، أكمله، ومن الجلال والعظمة أوسع، أوسع، علمه بكل شيء محيط، محيط، ذكره مهو الأنفس الزاكية، الزاكية.
0: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق وحفظ الحقوق والكرامات وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم

وعقدهم في رحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق، كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء، الحديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها. وكما أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين لإحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق كالصبر والعفو والتسامح وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات،
فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعة

0: طاعته فيترك كل ذلك لينتقل إلى بيئة مغايرة كل ما فيها يذكر بالله ويعين على طاعته، فلا يرجع الحاج إلى بيئته الأولى إلا وقد صفت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه ولانت جوارحه وصلحت أحواله بإذن الله. كما أن من أسرار الحج البديعة أنه يغير الكثير من القناعات السلبية ويصحح الكثير من الآراء الخاطئة، ففي الحج يتعلم المسلم أن كثيرا مما تعود عليه الإنسان وألفه من زخارف الدنيا وزينتها وكان يراه ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه أنه ليس كذلك، وأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان يراها صعبة الأداء أنها ليست كذلك.
1: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة البينة. بسم

0: رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة البينة.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: بسم الله.

بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون.

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم برنامج حكم وأحكام الحج. حكم وأحكام الحج، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله جعل المشاعر ملاذا للطائعين، ومن أسباب مغفرة ذنوب العاصين التائبين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نصل اليوم إلى ركن الحج الأعظم في رحاب آيات الحج. في هذا الركن تتجلى رحمة الله عز وجل في أبهى صورها، فبعد أن قدم الحاج إلى بيت الله وطاف وسعى بين الصفا والمروة، يأتي الموعد مع هذا الركن. يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تبدأ الآيات برفع الحرج والمقصود الإثم، فقد يظن الإنسان أن اشتغاله بالتجارة في الحج قد يفسد النسك، وكانت العرب عندها أسواق معروفة كسوق عكاظ وذو المجاز، أسواق في الجاهلية. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إن قيامك بهذه التجارة وسعيك لهذا الأمر هو فضل وسعة رزق من الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إشارة لطيفة. فالمؤمن يتاجر، ولكن هذه التجارة لا تمنعه عما هو خير وفضل وعن غاية عظمى، وهي تحقيق عبادة الله في هذا المكان. ثم قال: فإذا أفضتم من عرفات، وعرفات هو اليوم المشهود، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين، وفي هذا المشهد تسكب العبرات ويباهي الله عز وجل بالعباد عند ملائكته. ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الركن الأعظم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، كلمة نبوية جامعة اختصرت الرحلة كلها. عرفات كما يذكر المفسرون سمي بذلك لأنه موطن اعتراف الناس بذنوبهم عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا عرفات موطن تعارف الناس. وفي عرفات عرف إبراهيم عليه السلام المناسك لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يريه المناسك: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في عرفات أكمل الله الدين، فإن رجلا من اليهود قال لعمر بن الخطاب: آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة. وفي هذا اليوم يعتق الله عز وجل الرقاب من النار، ويقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم

0: وسلم عند الصخرات جبل الرحمة على ناقته القصواء يرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمس. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في عرفات يقف الحجاج سائلين الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب والعتق من النيران ورفعة الدرجات، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة الاندفاع بكثرة وتدفق بقوة كما يفيض ماء النهر بين رفتيه، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام المزدلفة، وهو مشعر يعني مكان تؤدى فيه شعيرة، وهو حرام يعني ذو حرمة. كأن الحاج بعد أن تعرف على الله وعرف بذنوبه أصبح أكثر قربا إليه، ازدلف واقترب منه. واذكروه كما هداكم، اذكر الله كما هداك إلى الإسلام، كما هداك ووفقك لأداء الركن، كما هداك لهذا الدين، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كما قال الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية فيها خطاب للمشركين من كفار مكة الذين كانوا إذا وصلوا إلى مزدلفة لم يخرجوا منها إلى عرفة، لأن عرفة تقع خارج الحرم، ويقول: نحن أهل الحرم لا نخرج من مزدلفة إلى عرفة، ويدعون أنهم أهل الحرم. فجاء الإسلام ليحطم هذه الطبقية ويأمر الجميع بالوقوف في صعيد واحد، وكأن الإسلام يقول: لا امتيازات، فالجميع في العبودية سواء. في هذه الآيات من الدروس والفوائد أن الإنسان المقبل على الله سبحانه وتعالى في حجه والواقف بعرفة استشعر أنه سيعود من تلك الرحلة وقد غفر الله سبحانه وتعالى ذنبه، فيعود بصفحة جديدة ويعود إلى أعمال صالحة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات أيضا أن الإنسان لا ينفك عما يحتاج إليه من أعماله ومن تحصيل أسباب الرزق التي يرفع بها الإنسان نفسه عن سؤال الناس، واليد العليا خير من اليد السفلى. وأيضا فيها التواضع لله من حيث أفاض الناس، فالإسلام يمحو الفوارق الطبقية في الحج، والكل أمام الله سواء، والكل يذوب في المجموع ويتحرك الجماعة ويصبر بعضهم على بعض في الزحام. وكم نحن بحاجة أن نعمل كأمة واحدة وكفريق واحد في بلدنا وفي أعمالنا وبين أسرنا وفي مجتمعنا وبين جيراننا، كما كنا في الحج كلنا في صعيد واحد ونلبس لباسا واحدا وندعو ربا واحدا، لا نتفرق بسبب لهجاتنا ولا أصولنا ولا ألواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلك الإفاضة من تلك البقاع المباركة، وأن يجعلنا ممن ذكروا الله فذكرهم عنده واستغفروه فغفر لهم ذنوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وقفوا ببابه في عرفة وبمزدلفة، وأن يرزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج حكم وأحكام الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي والمخرجة آمنة راشد.
2: وستة فاصل واحد FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم

ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة

ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟

تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم

إلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

التي خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا

يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت

أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك.

0: إلهي، إن ذنوبي صغيرة في جنب عفوك، وإن كانت عظيمة في جنب نهيك. اللهم دلني عليك، وارحم ذلي بين يديك، واجعل رغبتي فيما لديك، ولا تحرمني بذنوبي، ولا تطردني من رحمتك بعيوبي. إلهي، إن كنت عصيتك بجهل فقد دعوتك بعقل، حين علمت أن لي ربا يغفر الذنوب ولا يبالي.
1: اللهم
0: اللهم، يا من ستر الزلات، يا غافر السيئات ومبدلها بالحسنات، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحب

بها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.

0: ما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع في الصلاة: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: فضائل العشر من ذي الحجة: الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة من فرائض الإسلام، لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل محمد الدوسري، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر يوسف جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبارك فيكم. وتحية وجهها إلى مشايخنا هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وطابت أوقاتكم جميعا مستمعينا بكل خير. ننتقل معكم كعادتنا دائما في بداية كل حلقة إلى فاصل نستمع من خلاله إلى رقم التواصل الذي به تستطيعون المشاركة معنا في برنامجنا، وكذلك يتسنى لنا الاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. فابقوا معنا، نلقاكم بعد الفاصل.
5: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
0: حلية التلاوة.

0: هذا الرقم مستمعينا، نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة والتي منها أيضا نستفيد في هذا البرنامج في كل حلقة من الملاحظات التي ترد من فضيلة الشيخ جعفر جناحي. أرحب به مجددا، حياك الله شيخ جعفر.
1: الله يحييك، الله يبارك فيك.
0: وقبل أن طبعا نستمع إلى تلاوات السادة المستمعين، دائما نبدأ بدرس الحلقة، وكنا قد بدأنا في سورة الانفطار بعد أن انتهينا من سورة المطففين.
1: بالفعل.
0: نعم.
1: أعوذ بالله من

0: الأمر يومئذ لله
1: والأمر يومئذ لله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. إن شاء الله نكمل هذه الأمسية بقية سورة الانفطار في بيان أحكام التجويد، وما الذي على القارئ أن يعلمه ويحذر منه في تلاوة هذه الآيات الكريمات. إن الأبرار لفي نعيم. إن أولا في النون المشددة كما يعلمه أهل التجويد حكمها الغنة بمقدار حركتين، سواء قرأنا إن وصلا أو إذا وقفنا على إن في حالة الاختبار أو الاضطرار. إن الأبرار لام التعريف هي الأبرار، تظهر عند الهمزة كحكم من أحكام الإظهار للام التعريف، وهذا الإظهار له مسمى خاص يسمى إظهار شمسي. أبرار الهمزة هنا قطعية تثبت وقفا وصلا، وثم بعد ذلك الباء الساكنة حكمها القلقلة، والقلقلة في هذه الحالة هي قلقلة صغرى لأنها وقعت في درج القراءة وهي في وسط الكلمة. الأبرار الراء المفتوحة والألف والراء المفتوحة الثانية حكمها حكم كل هذه الحروف التفخيم، لأن الراء لها حكمين، إما التفخيم وإما الترقيق، ولكن تفخم في حالة إذا كانت مفتوحة حالة من الحالات التسع، والألف تابع لما قبلها تفخيما أو ترقيقا. لفي نعيم مد طبيعي في الياء، ونعيم وقفا مد عارض للسكون، وصلا لو لم نقف كذلك في مد، ولكن ذاك المد مد طبيعي. وإن الفجار لفي جحيم. وإن طبعا تكلمنا في الآية السابقة حكم الغنة وقفا وصلا مقدار حركتين، والغنة محلها الخيشوم. وإن الفجار، الفجار اللام تظهر عند الفاء مثل حكم الأبرار، والإظهار هنا إظهارا شمسيا إظهارا قمريا عفوا، في الأبرار لعلي أخطأت فيها وقلت إظهارا شمسيا إنما إظهارا قمريا، يطلق على الإظهار قمري والإدغام شمسي. الفجارة الألف ما الطبيعي والراء مفخمة، لفي ما الطبيعي جحيم وقفا مد عارض للسكون.

مد عارض للسكون، يعني في الأصل مد طبيعي، ولكن لما نقف نحذف التنوين ونسكن الميم، وبالتالي هذا السكون عارض للوقف وليس عارض في الأصل. يصلونها يوم الدين، يصلونها يوم الدين، في كلمة يصلونها الألف المنتهي بها الكلمة مد طبيعي. يوم الدين اللام في كلمة الدين لاما شمسيا لأنه أدغمت في الدال، فأصبحت الشدة في الدال هي الشدة نتيجة إدغام وليس الأصل. والوقف على الدين مد عرض للسكون كما في كلمة نعيم وجحيم. وعلى القارئ أن ينتبه إلى الآتي في الآية السابقة وفي هذه الآية: الفجار، الحذر من تفخيم الجيم مع الألف. بعض الطلبة بعض القراء يقولون الفجارة فجارة بسبب أن الألف سبقت الراء، كما أن الألف تتبع حرف الذي قبلها ولكن هي لا تكون حروفا تبعا لها، لا تكون حروف تبعا لها، يعني هي تتبع للحروف لكن لا تكون حروف تبعا لها في موضوع التفخيم والترقيق. فالألف لا تفخم لأن أتى بعدها الراء، ولو كان العكس فهو صحيح. والمسألة الثانية يصلونها، كلمة يصلونها يعني ما يعني نسمعه من كثير من الطلبة، يفخمون الياء بمناسبة الصاد المفخمة، وكذلك يفخمون اللام يقرؤونها كيصلونها، ولا في قراءة يصلونها بتفخيم الياء واللام. أما تفخيم اللام لحالها فهذه في قراءة ورش، ولكن ليست قراءة حفص عن عاصم. يوم الدين ننتبه كذلك إلى الدال ليست مهموسة كما يفعل البعض، يقرأ يوم الدين دي هكذا، دي تأتي نفس، تأتي نفس أثناء النطق بالدال، وهذا غير صحيح، ينبغي التوقف عنه. وما هم عنها بغائبين، وما مد طبيعي والميم فيهم تظهر عند العين، ثم في كلمة عنها النون تظهر عند الهاء، أحكام النون الساكنة والتنوين، إذا أتبع للنون الساكنة والتنوين 6 أحرف وهي حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فالنون تظهر دون غنة. عنها الألف ما الطبيعي بغائبين، بغائبين طبعا الغين من حروف التفخيم، ولهذا الألف الآن تتبع ما قبلها فتفخم. الألف مثل الراء لها حكمين تفخيم وترقيق، ولكن بالنسبة لألف مسألة سهلة وبسيطة، إذا لحقت بأي حرف مفخم تفخم، وإذا لحقت بأي حرف مرقق ترقق، بينما الراء لها أحكام خاصة في 9 حالات تفخم، وفي 4 حالات ترقم، وفي حالات لها وجهين. بغائبين كذلك الألف أتى بعدها همزة في نفس الكلمة أصلا وفصلا كما نقول، فالمد فيها مد واجب، مد واجب أي ينبغي المد فيه أكثر من الطبيعي ب4-5 حركات في رواية حفص، وهذا المد يسمى مد واجب متصل لأن اتصلت الهمزة مع حرف المد التي قبلها في كلمة واحدة. والوقف على بغائبين مد عارض للسكون. ينبغي على القارئ أن ينتبه وما هم عنها بغائبين، أن يمد الألف وما هم وعنها كذلك الألف، لأن بعض الطلبة نسمع يقولون هكذا وما هم عنها بغائبين، عنها دون مد الهاء بسبب قد يكون التسرع. وما أدراك ما يوم الدين،

0: وما أدراك، التقى الألف مع الهمزة لكن من كلمتين، فالمد هنا منفصل، منفصل الألف منفصل عن الهمزة، الشرط منفصل عن السبب، والمد يكون بمقدار 4 إلى 5 حركات، يسمى التوسط في المد. أدراك، قلقلة في الدال قلقلة صغرى، أدراك الراء تفخم مع الألف التي بعدها، وللعلم التي بعدها من حيث الرسم ياء، ولكن من حيث النطق ألف.
1: هل هناك سبب لرسمها بهذه الطريقة؟
0: ليس هناك سبب مباشر، ولكن هناك قراءات فيها أدراك وأدريك. فالألف التي أميلت بعد الراء أصلها يائية، أصلها يائية، فهي رسمت على أصل الألف، أدراك يدريك وهكذا، يعني الأصل هنا في يائية، وفيها كما قلت أكثر من قراءة تميل إلى الياء. ما يوم الدين، ما ألف ما الطبيعي، يوم الدين مثل يوم الدين الفوقية، يعني الوقف على النون في نهاية الكلمة مدى عرض للسكون، وقبلها الدال شددت نتيجة إدغام اللام فيها. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم الميم مشددة حكمها الغنة. ما أدراك مثل وما أدراك، الحكم نفس الشيء من المد، وكذلك من القلقلة، وكذلك من الراء المفخمة والألف المفخمة بنفس حكم الكلمة الأولى. ما يوم الدين مثل ما يوم الدين السابقة بالأحكام. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا أما الطبيعي، ما الطبيعي يعني مد المد الذاتي الأصلي ولا نزيد عليه بمقدار حركتين. تملك كذلك في حكم تجويدي وهو إظهار الميم الساكنة عند اللام. نفس لنفس شيئا، تنوين نفس أتى بعدها لام، مدغم التنوين في اللام، ولكن التنوين أدغم في اللام أو في الراء لا غنة فيها، لا غنة فيها، نفس لنفس فقط إبراز شدة اللام ولا نزيد على ذلك. لنفس شيئا تنوين آخر في كلمة لنفس، ولكن في هذه الحالة لكن ليس إدغام إنما الإظهار، لأن التنوين إذا وقع بعدها حروف ليس من الحلق وليس مجموع في يرملون الأربعة وليس الباء، فإنها تخفى عند هاء كما هي تخفى هنا عند الشين لنفس شيئا، وتخفى بمعنى أن نفتح الخيشوم ولا نعتمد على المخرج الأصل وهي النون الساكنة، ولا على المخرج الذي يأتي بعده ومخرج الشين، لا نعتمد بالقوة إنما بخفة مع فتح الخيشوم. شيئا هي أصلها شيئا منونة، ولكن هنا في علامة وقف شيئا، إذا وقفنا فنبدل التنوين ألفا وتصبح شيئا، ولكن لو وصلت شيئا لا وجود للألف إنما على الأصل والتنوين. وكذلك لا مد في الياء، الياء الساكنة المسبوقة بالفتح، هذه الياء تسمى يالين، البعض طلب يمدون شيئا شيئا، هذا لا مد فيها إلا إذا كان القارئ يقرأ لرواية ورش، ففي حين ذلك تمد شيئا بالتوسط أو شيئا بالطول، لكن أكرر وأقول هي ليست رواية حفص إنما رواية ورش. طيب لو وصلنا شيء أول أمر تنوين بعد وا، أدغمت التنوين أو أدغم التنوين في الوا إدغاما بغنه،

0: ولكن في هذه الحالة ينبغي أن نراعي أن الغنة والواو تكون بنسب متساوية، لا تطغى الغنة ولا يطغى الواو في الصوت شيء والأمر. أمثل الخطأ، شيء والأمر هذا صوت الواو ولا وجود للغنة، أو شيء والأمر فهذا صوت الغنة أكثر من صوت الواو، ولكن الأصل أن نقرأ بالتوازن والتساوي بين صفة الحرفين، صفة الغنة والحرف الواو، شيئا والأمر هكذا. والإدغام ناقص، يما إدغام ناقص. لماذا ناقص؟ لأن الغنة من صفة التنوين، فإذا أتت للواو هذا يعني الإدغام لم يكتمل في شيء من الحرف الأول، بقى في الحرف الثاني. والأمر لام تظهر عند الهمزة والميم تظهر عند الراء، والأمر والراء المضمومة حكمها التفخيم، وآخر شيء يومئذ لله، يومئذ منونة، والتنوين أتى بعدها لام في لفظ الجلالة، فأدغم التنوين في اللام ولكن من غير غنة، من غير غنة، لأن التنوين نون ساكنة تدغم في اللام يرى من غير غنة. لله نقف، والمد يكون مد عارض للسكون. ما الذي ينبغي على القارئ أن ينتبه إليه في هذه الآية؟ المسائل التالية: نفس، أن يظهر الفاء عند السين، نفس، لا يستعجل ويقرأ نفس نفس، إنما نفس، وهذا لا يكون إلا إذا نطقت الفاء من المخرج الصحيح، وهو أن يأتي أطراف الثنايا العليا في بطن الشفة، في بطن الشفة السفلى، في البطن يعني في وسط الشفة، وليس ليس بأطراف الخارج أو أطراف الداخل من الشفة. نفس الشيء بالنسبة لنفسنا الثانية. والمسألة الثانية: يومئذ لله، لما نقف على الهاء الساكنة ننتبه بإظهار الهاء الساكنة، لأن حرف ضعيف وفي حالة السكون يكون أضعف، وفي حالة إذا كان قبلها مد فقد يكون أضعف وأضعف، فالحرص على إظهار الهاء الساكنة في كلمة أو في لفظ الجلالة لله هكذا. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي، ولعلنا يعني نختم بهذا السؤال، ربما أيضا لدى المشايخ أيضا بعض الأسئلة في لفظ الجلالة التي ختمت به السورة الكريمة، وأيضا هو موجود في البسملة وغير ذلك، لعل هذا مختص ربما في الطبعة، لدي لا أعلم إذا كان لديكم في الطبعات شيء مغاير، ليست هناك ألف خنجرية في لفظ الجلالة، ليس كذلك؟
0: أولا ليست هناك ألف المبتدأ بها الكلمة الله، هي بعد كذلك موجودة، وكذلك في بسم الله لكثرة ورودها في المصحف الشريف. فهذه ألف موجودة الممدودة، لأن قبل لفظ الجلالة ماذا؟ لام الجر هنا، هناك في بسم الله قبلها باء الجر، فلا وجود للرسم للألف، هذه أولا. ثانيا الألف الخنجرية التي ذكرتها والتي يفترض أن تكون على اللام الثانية طبعا، وتشير إلى أن الألف ممدودة، هذه تركت في المصاحف الشرقية، يعني أقصد مصاحف التي ترسم في الشرق الأوسط وفي مصر وفي غيرها، ولكن هذه الألف موجودة في المصاحف التي تطبع في شرق آسيا أو في الهند وباكستان وكذلك في عند المغاربة، هي موجودة على اختلاف علماء الضبط في هذه المسألة.

0: لا، فالذين وضعوها على أساس أن هي اللام أتى بعدها ألف غير هي منطوقة غير مرسومة، والتي لم يوضعوها فقال لك أن هذه الكلمة يعني مشهورة وكثرت ورودها فلا داعي لها وهي معروفة. نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه اللطائف الطيبة، وسوف نبدأ سورة جديدة إن شاء الله في اللقاء القادم شرحا تفصيليا وتجويديا لها. بارك الله فيكم وفي جهودكم. مستمعينا الكرام، نلقاكم بعد هذا الفاصل، ورقم التواصل هو 1-7-4-5-5-5-4-4 1-7-4-5-5-5-4-4 عبر هذا الرقم نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة. نلقاكم بعد هذا الفاصل.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
1: حلية التلاوة.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام وبرنامج حلية التلاوة، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر. وكذلك مشيخنا الفضلاء الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، حياكم الله مشيخنا الكرام. وعلى هاتف 1745554 نستقبل مكالماتكم، ومعنا أولى مكالمات هذه الأمسية. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا، من معنا؟
1: رقية عبد الرحمن.
0: رقية عبد الرحمن، حياك الله يا رقية. شلونك يا رقية، طيبة؟
1: أيوة الحمد لله.
0: كم عمرك يا رقية؟
1: عمري 10 سنوات.
0: ما شاء الله. ها تقرين معنا في السور الكبار، ولا تبين نختار لك من قصار السور؟
1: أي سورة يعني في الكبار عادي.
0: ما شاء الله، شجاعة رقية. يلا عندك.
2: طيب رقية، الله يبارك فيك، سورة يونس، ممكن تقرين سورة يونس؟
1: إن شاء الله.
2: صفحة 216.
1: الصفحة كم؟
2: 216 والآية 67. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه.

0: يسمع.
1: طيب ممكن تعيدين مرة ثانية؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، بدون ما توقفين في الوسط، أنا حتى ما يلتبس المعنى.

0: في الأرض
1: وما في الأرض، بيني الضاد.
0: وما في الأرض
1: الأرض.
0: وما في الأرض.
1: نعم.

0: أتقولون على الله ما لا
1: تعلمون، سكن العين.
0: تعلمون

0: فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم
1: فأجمعوا
0: وشركاء
1: فأجمعوا أمركم مد
0: فأجمعوا أمركم وشركاءكم

0: قضوا
1: ثم قضوا حركتين بس.
0: ثم قضوا
1: نعم.
0: ثم قضوا إلي
1: أحيان مدي هذا في الوقف كان.
0: ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك
1: مرة ثانية عيدي
0: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك

0: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. أنت رقية، أخذتي
1: نعم،
0: درست التجويد أم حفظت القرآن أول اثنين معا؟
1: حظ 10.
0: ما شاء الله، إن شاء الله العشرين بعد أسهل بتكون
1: إن
0: البقية
1: شاء الله.
0: إن شاء الله. واصلي واصلي، بارك الله فيك وفي أهلك.
2: شكرا لك يا رقية، موفقة إن شاء الله.

0: على 1-7-4-5-5-5-4-4. نستقبل مكالماتكم مستمعينا الكرام ونشرف بهذه التلاوات الطيبة. وقبل أن ننتقل إلى المكالمة القادمة، شيخ جعفر، هناك تعليق لك على التلاوة وعلى كذلك الآيات التي كانت بصوت البنت رقية.
1: ما شاء الله. أول شيء رقية يعني على سنها 10 سنوات وهي تتلو من سورة يونس، وهذا ما شاء الله طيب، واتمنى لها أن هي تكمل حفظ القرآن وتمشي على هذه الوتيرة في التجويد، وأفضل من هذا إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: طيب، نعرج سريعا. قالوا اتخذ الله ولدا في الآية 68، هنا في علامة قيلة، يمكن في بعض المصاحف حتى علامة ميم، وضعوا قبل كلمة سبحانه، لأن قالوا اتخذ الله ولدهم قالوا، أما سبحانه فهذا من قول الله عز وجل، ولذلك فرقوا بين ما قالوهم هؤلاء الذين يجعلون لله ندا وولدا، وبين ما قالوا سبحانه وتعالى. وإن عندكم من سلطان، في الآية 68 كذلك، إن عندكم وليس إن عندكم كما يقرأ البعض جهلا بهذا الموضوع. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى. ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ثم قضوا، طبعا لو وقفنا على ثم وبدأنا اقضوا، كيف نبدأ اقضوا ولا اقضوا بالضبط؟ فهذا أوجه هذا السؤال للأخوة في الاستوديو كذلك.
2: نعم، هذه
1: هل نبدأ اقضوا أم اقضوا؟ طبعا هذا السؤال وجه في الاستوديو، والقصد منه يعني الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، فلو بدأوا من هذه الكلمة كيف يبدأون ولماذا كذلك؟
2: بالكسر، لأن هذه ضمة عارضة، أصلها من كلمة اقضيو. من
1: أي أي ضمة تقصد؟
2: ضمة اللهية
1: الضاد.
2: ما في اللهية. نعم،
1: ما نبدأ بضمة يعني اقضوا.
2: لا، لأن هي
1: ايش رأيك شيخ أحمد؟
3: نعم، وافق الرأي الشيخ،
1: توافقه. صح. طبعا قد يسأل بعض يقول ليش، يعني احنا نعرف ان إذا الحرف الثالث من الفعل مضموم نبدأ بضمة. أقضوا، فلماذا هنا نبدأ اقضوا؟ المسألة كالتالي، إن هي الضمة في الضاد ليست أصلية، يصلها اقضي وبعد واو الجمع، فلأن واو الجمع لا تقبل كسرة، تقبل ضمة، فنزولا لذلك ضمة الضاد لأجل الواو الجماعة. وهذا دائما يكون في الأفعال الماضي الثلاثي التي تنتهي بالألف المقصورة، مثل قضى ومشى وبنى وأتى وهكذا. فبناء على الأصل أن الضاد مكسورة نبدأ بكسرة، وإلا إذا كانت ضم أصلية نبدأ بضم. نعم، بارك الله فيكم.
2: هل هذه الكلمة الشيخ فقط ولا هناك كلمات؟
1: هناك كلمات كما ذكرت، امشوا وقضوا وابنوا وإيتوا وإيتوني.
2: نعم،
1: كل هذه الكلمات كلمات معدودة، 5 أو 6 كلمات لا أكثر، ما تزيد.
0: نعم، بارك الله فيكم. معنا هذه المكالمة على 1-7-4-5-5-5-4-4. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أستاذة إيمان.
4: نعم،
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: حياكم الله أستاذة إيمان، تفضلي. ابدأي من الآية 74 بسورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فرعون وملئه
1: هذا
0: إلى فرعون.
1: يعني لو وقفت على بآياتنا كان ممكن بعد ذلك السالفين فاستكبروا مثلا على ضعف النفس أو قصر النفس.
0: تمام.

0: جاءهم مد أطول شوي.
1: فلما جاء

0: الحين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.
1: ولا يفلح
0: قال
1: ولا يفلح عيد مرة ثانية فخم الراء
0: ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئ

0: أحسنتي
1: وقاه.
0: أحسنتي، بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة.
2: شكرا جزيلا لك أستاذة إيمان على هذه المشاركة، وموفقة إن شاء الله. نعم شيخ جعفر،
0: في التلاوة السابقة في الآية 73 السابقة الأسبق قبل هذه التلاوة يعني، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. كلمة المنذرين قد يقع الطلبة ويقرؤون عاقبة المنذرين، طبعا يتغير المعنى تماما وهذا لا يصح. فكذلك على الطلبة وعلى الأستاذ أن ينبه على مثل هذه الكلمات، أي كلمة يحتمل أن الطالب يقع في خطأ ينبه عليه، لأن التنبيه من المعلم يوقر في ذهن الطالب يعني دائما. نأتي لكلمة كذلك نطبع على قلوب المعتدين في الآية 74. نطبع أولا يعني نراعي ترقيق النون لا تفخم لأجل الطاء، وكذلك الباء التي بعد الطاء، ثم نظهر العين من العين نطبع على، لأن الحروف ثقيلة شوية فقد يختلس القارئ في أثناء التلاوة عندما يلتقي الحرفين المتماثلين وبالذات يعني في حروف الحلق. كلمة للحق طبعا نراعي الحاء في الترقيق، لأن هذه من الكلمات التي تتكرر في القرآن، وكثير من الطلبة يفخمون الحاء يقرون للحق هكذا، وهذا هو الخطأ الذي ينبغي أن يبتعد عنه القارئ.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي، وشكرا لمن تواصل معنا في حلقتنا. وقبل أن ننتقل إلى المشايخ هنا في الاستوديو، من الكلمات ربما بعض الكلمات تختلف عن

0: ولائنا الذي نحن معتادون عليه.
1: نعم.
0: يعني عندما تجد بعض الكلمات المختلفة مثل كلمة ملئه،
1: نعم نعم
0: نعم، رسمها مختلف عن
1: وملئه. طبعا المرسومة في المصحف هنا في آية 75 من سورة يونس، واو ميم لام ألف ياء هاء. ومن ضمن الحروف التي لا تنطق في هذه الكلمة هي الياء، لأن الياء عليها دائرة صغيرة، تشير هذه الدائرة إلى أن الياء ليست من حروف المنطوقة،
0: ولا تعتبر أيضا حرفا ساكنا، يعني ليست من،
1: لا، غير منطوقة.
0: آه.
1: إذا قلنا منطوقة معناها يحتمل متحركة يحتمل ساكنة، لما نقول غير منطوقة بمعنى يعني الرسم موجود ولا أثر لللفظ. يعني قالوا أن هي تمثل الهمزة، الهمزة مكسورة، فرسم الهمزة يعني كقاعدة أن الهمزة ترسم إما بشكل حركتها أو بشكل حركة ما قبلها، حركتها كسرة فرسمت بالياء. وفي هذه الحالة إذا قلنا أنها رسمت بالياء، أن الهمزة هي الياء هي همزة، ففي هذه الحالة أن الألف هي التي تكون زائدة في الكلمة. لكن قال بعض العلماء أن الألف والياء تمثلان صورة الهمزة.
0: نعم،
1: هذه والله تعالى أعلم.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا قبل ذلك وردتنا كلمة الليل
1: في أين؟
0: في الصفحة 216 في الآية 67.
1: نعم.
0: وعادة يعني ترسم الليل بلامين، لكن في المصحف رسمت بلام واحدة مشددة.
1: هذه قاعدة التماثل والتشاكل، مثل داود رسمت بواو واحدة وهي واوين، ويحيي بيائين لكن رسمت بيا واحدة، والليل وكذلك ننجي في ننجي وننجي بنون واحدة، والليل من ضمنها. وكقاعدة كلية أن الحرفين في بالنسبة لهذه بالذات الليل، كقاعدة كلية أن اللام متماثلة مع اللام، في كقاعدة كلية أن في تجديد ترسم بواحدة مثل محمد، وإن كانت هذه الليل عبارة الأل ولام، مثل محمد كلمة محمد صلى الله عليه وسلم ترسم بميم واحدة، صح؟
0: نعم.
1: وهكذا في التجديد. لكن ما أريد أن أقول أن هذا من باب التماثل والتشاكل.
0: نعم، بارك الله فيكم. وأجدد التحية لمشايخنا هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مرة أخرى مشايخنا الأفاضل. ونختم حلقتنا بتلاوتهم الطيبة.
1: نعم. إن شاء الله إحنا اليوم شوية نسوي حركة، نخلي يقرؤون بالتوالي، يعني يقرأ آية شيخ أحمد واللي بعد شيخ فهد ثم نرجع لشيخ أحمد، وهكذا حتى ننتهي ما يسعنا من الوقت.
0: آية بآية.
1: آية بآية.
0: بنفس السرعة ونفس المرتبة،
1: حتى على أساس أنه ما يصير فيه هناك نشاز. فضل شيخ أحمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
3: فلما جاء السحرة قال

0: كون.
1: بس نعلق على كلمة وقال فرعون ائتوني. هذه من الكلمات التي الحرف الثالث فيه مضموم، وهي تأتي في الأفعال طبعا، ولكن نبدأ ب

0: لماذا نبدأ بكسرة؟ تقرأ إي إي إيتوني. طبعا هاي في مسألة ثانية غير مسألة الهمزة نبدأ بكسرة، مسألة أن الهمزة الساكنة، الهمزة الثانية الساكنة، تبدل بحرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، فتقرأ إي بدل إي إي. وهي قاعدة في اللغة أن الهمزتين إذا كانت الثانية ساكنة تبدل بجنس حركة ما قبلها. نعم، تفضل شيخ.
1: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن
0: سحر
1: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
0: قبل أن يكمل الشيخ فهد، ما جئتم به السحر، هاي كلمة السحر تقرأ في رواية البصري وكذلك برواية أبو جعفر المدني بهمزتين، همزة استفهامية وهمزة لام التعريف، يعني أأسح بصيغة الاستفهام، وينطبق عليها قاعدة إذا التقت الهمزة الاستفهامية مع همزة مفتوحة فتبدل الثانية إما ألفا أو تسهل. ففي قراءة البصري وأبو جعفر رحمهم الله تقرأ السحر بصيغة الاستفهام، ما جئتم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر أو السحر بصيغة الاستفهام،
2: وكأن هناك استفهامين، ما جئتم به بعد ذلك السحر.
0: أيوة. طبعا هذا في قراءة اثنين من القراء العشرة، أبو عمرو وأبو جعفر،
2: يقفون على به ويستأنفون السحر.
0: ليس الشرط أنك تقف، لكن هذا كخيار يعني.
2: نعم.
3: والشيخ إذا يعني إذا ما يبون يوقفون على به سوف تكون هناك هاء صلاة الهاء.
0: نعم. في حكم ثالث جديد بيكون أن هاء الكناية تقع بين متحركين الباء وهمزة استفهام. طبعا هذا لأجل الفائدة وليس في رواية حفص.
2: نعم.
0: نعم.
1: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

وملائهم طبعا أتت مرة ثانية هنا، هناك ملائه أو ملائه. فالحذر من ماذا؟ من النطق الياء، تقرأ وملائهم هكذا، طبعا بيكون لحن جلي. وملائهم همزة من غير ياء،

0: عليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
1: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
2: توكلنا وتجعلنا نراعي إظهار اللام عند النون توكلنا.

0: لا تجعلنا، لأن لو فتحنا الخيشوم تقول توكلنا، لا تجعلنا. إذا فتحت الخيشوم يتحول إلى نون لام، وقد يضغم النون في النون.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

0: وبشر المؤمنين.
1: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إنك آتيت فرعون

سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

0: وأنا من
1: لا
0: المسلمين.
1: لا، هذا فرعون يقول.
0: أيوة نرجع أحسن له.
1: نعم، قال آمنت.
2: حتى وإن كانت الجملة صحيحة،
1: لا، السياق يعني سياق الكلام
2: أنها قول فرعون يعني.
1: بالضبط. نعم.

0: المسلمين.
1: يعني لو وقفت على إسرائيل وبدأت وأنا من المسلمين، فيلتبس على السامع أن هذا ليس من قول فرعون، هذا من قول من مجهول بيكون. نعم،
0: نرجع للشيخ
1: فلا لا خلاص.
0: لأن في جنرال حنجلي أتوقع
1: تفضل تفضل. نعم.

0: مسلمين.
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
0: ليش عادتها مرة ثانية؟ مرة ثانية الشيخ أحمد.
1: فيها وجهين الشيخ.
0: في أي كلمة؟
1: في الآن.
0: الوجه الأول؟
1: بالإبدال والثاني التسهيل.
0: نعم. يعني يجوزان

0: يجبان أو يجب على القارئ أن يقلب الوجهين؟
1: لا هو لا يجب.
0: طيب اختيار.
1: نعم اختيار
0: نعم هو للبيان
1: ولكن
0: طبعا في
1: للبيان. نعم.
0: نعم بارك الله فيك.
2: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.

0: أحسنتم، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم مشايخنا الكرام الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي جناحي، بارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة. والشكر كذلك موصول لفضيلة الشيخ جعفر جناحي على هذه اللطائف وهذه الفوائد التي دائما ما نستفيدها في كل حلقة من هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم. والشكر كذلك لمستمعين الكرام الذين استمعوا إلينا في حلقة البث المباشر وشاركونا أو استمعوا إلينا في حلقة الإعادة. هذه تحية في الختام تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل محمد الدوسري. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. إلى اللقاء.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

عدد الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان بعض صفات عباده وذكر بعض دعائهم فقال:

0: آمان.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام

حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي.

0: اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات، إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: كثير الروح.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. فيما يلي نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصد أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكمل

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من

الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا،

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

سحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت

قلوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

قتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

جماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

0: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم
1: صدق الله العظيم.
2: نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره، إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها وواجبات لا بد له من عملها ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ ليعيش المسلم متوازنا في حياته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر ووحدة في الهدف ووحدة في العمل ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا.

وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.

0: فضائل العشر من ذي الحجة. الحج إلى بيت الله الحرام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أركان الإسلام، ومنها ركن خصص في هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة الحرام، وهو الحج إلى بيت الله العتيق وأداء مناسكه وأركانه على ضوء ما جاء من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. لم يحج عليه الصلاة والسلام سوى مرة واحدة، هي حجة الوداع، تلك التي كانت في آخر حياته، فاغتنم صحابته الكرام رضي الله عنهم تلك الفرصة الذهبية بالحج معه صلى الله عليه وسلم ونهل المناسك منه طاعة لأمره بذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والحج فريضة من فرائض الإسلام، لها شروط وواجبات، فشروط وجوب الحج الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وأركان الحج الإحرام بالحج في القلب لكون الحاج ينوي الحج، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. أما واجبات الحج فهي سبعة: أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وطواف الوداع. ومن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم، إلا أن يكون له عذر شرعي، وكان جزاء من يحافظ على حجه خاليا من الرفث والفسوق أن يعود صفحة بيضاء خالية من الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
2: وجه الأرض،
1: بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: أثير الروح.
0: تستمعون مستمعين الأكارم إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. استمعتم إليها بصوت القارئ أسامة الصافي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
1: اللهم
0: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
1: اللهم آمين.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجنة.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الصافات.
1: الأذكار.

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
2: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
2: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
2: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ.

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم لسورة هود بصوت الشيخ إدريس

المطلق والمقيد. الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نعم أيها الأحبة، إنه موسم التكبير والتهليل الذي يبدأ من فجر غرة أيام شهر ذي الحجة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق، مصداقا لقوله تعالى في سورة الحج: واذكروا الله في أيام معلومات، أي أيام العشر من ذي الحجة والأيام المعدودات التي وردت في سورة البقرة هي أيام التشريق الثلاثة، كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وفي تطبيق عملي لهذا التفسير يذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر من ذي الحجة فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، فاختار التكبير تحديدا لحث الناس عليه في هذه الأيام الفاضلة، ولم يفعل ذلك إلا لعلمهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصار التكبير سنة نبوية مهمة في العشر الأولى من ذي الحجة. وينقسم التكبير حسب أهل العلم إلى مطلق ومقيد. أما المطلق فهو من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأما المقيد ففي أدبار الصلوات الخمس من صلاة فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا في حق المقيم. أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ تكبيره عند أول حصاة ذلك اليوم، وإن كبر مع التلبية فلا بأس في ذلك.

0: اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: مصحف البحرين، فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة العنكبوت. لا بد أن للحج مستمعين الأفاضل تأثيره على حياة الإنسان بكاملها في الأرض، لذلك شرع الله تبارك وتعالى لمن لم يشهد الحج بعض الأمور التي تجعلنا نحيا في نفس الأجواء التي يعيشها الحاج ونتنسم معا